0: من هذا المنبر كنوجهوا لهم يعني
1: تحية نعم
0: التحية وعلى التضحيات ديالهم،
1: نعم
0: لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة كيخدموا معاهم عن قرب، دونك حتى هما كيكونوا متعرضين أنهم يجيهم داء السل. داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الإجراءات الوقائية للحد يعني، ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام دوشا
1: نعم
0: يعني، غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي
1: طبيعة
0: واحد
1: الحال
0: المجموعة من النصائح
1: ماشي إن شاء الله
0: لأنه محتاجينها
1: طبيعة الحال
0: المستمعين
1: هذا هو دورنا هو
0: والمستمعات.
1: التوعية وإيصال المعلومة للمستمعين الكرام
0: نعم نعم
1: باش يعودوا على
0: أختي،
1: دراية تامة المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي واللي يجب التعامل معه ويجب أيضا الحذر منه ويجب علينا الوقاية منه وكما يقال الوقاية
0: خير من
1: خير من
0: العلاج،
1: العلاج بطبيعة الحال هذه
0: وهو مرض
1: فكرة
0: قابل للشفاء.
1: الحمد لله هو
0: شتي
1: متوفر بالمجان هذا مهم
0: متوفر
1: جدا
0: بالمجان،
1: بما فيها التحاليل الأدوية يعني
0: وساقو الشعر
1: التتبع أيضا وهذا مهم جدا
0: كله
1: نعم
0: كله
1: كله
0: من اللي
1: متوفر نعم
0: كيحضر لي في مركز
1: نعم
0: صحي
1: نعم
0: وكيشكو فيه،
1: هذا
0: حتى
1: مهم جدا
0: انه كيتم يعني الكشف ويولي حالة يعني
1: يعني هذا
0: مؤكدة،
1: المريض ما عنده أي عذر أنه
0: ما
1: يقول
0: عنده
1: عنه ما لقى
0: عذر،
1: حد يداويه ولا ما لقى حد
0: ما
1: يستقبل
0: عنده
1: ولا ما
0: أي
1: لقى حد يدير
0: عذر.
1: له التحاليل لأنه كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله
0: الحمد لله،
1: وأحدث يعني الطرق اللي
0: أحدث
1: أحدث أيضا
0: التقنيات في
1: نعم
0: الكشف عن داء السل كتوفرها الوزارة،
1: هذا مهم
0: باش
1: جدا
0: ما علاش باش ما يفلتولهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء،
1: نعم
0: وكيعطيهم يعني التحليلة ما فيهاش.
1: نعم
0: داكشي علاش يعني
1: تحليلتها
0: منظمة
1: خاصة
0: الصحة
1: بها نعم
0: العالمية
1: نعم
0: يعني كتوصي بأحدث جينكسبير،
1: نعم
0: كتوصي به لأنه يعني كيعطيك
1: حقيقة نعم نعم
0: كيبين لك بأن
1: النتيجة
0: النتيجة بأن هذاك السيد راه عنده هذا داء السل، ولا كاع فايت كان فيه يعني.
1: نعم وما كان مكتشفه نعم
0: يكفي أن المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت إلا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك،
1: نعم صحيح بطبيعة الحال
0: كيمشي
1: نعم
0: للهلاك أختي
1: مباشرة
0: دوشا.
1: نعم إذا نمشي لسؤال آخر هو كيفاش يتم تشخيص الإصابة بالسل؟
0: نعم، يعني كما قلنا بأن أول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار
1: مستوى
0: ديال
1: الصحة
0: الحومة،
1: العامة
0: كيكونوا في ديك العلامات اللي كتيفوكي بأنه
1: نسبة أو
0: هذا
1: ذكرتيهم
0: راه
1: نعم
0: كنقولوا
1: احتمال يكون
0: احتمال كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينة الداخلة كتعطى له ديك لا ريفيرونس أنه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال
1: مستشفى الحسن
0: الحسن
1: الثاني
0: الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير
1: اختبار
0: الأشعة،
1: نعم
0: كيدير
1: اختبار
0: التحاليل.
1: الدماء
0: إذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون
1: نعم
0: في المركز
1: مركز
0: ديال
1: بطبيعة الحال
0: التشخيص
1: نعم
0: وعلاج الأمراض
1: ويوجهوا له
0: التنفسية.
1: المستوصف بطبيعة الحال
0: نعم،
1: نعم
0: اولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابه الجهاز المناعي اللي جرثومه اللي كتدير السل، اما
1: نعم
0: كيديروا له ان بريليفمون سانغان ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعه تقريبا
1: نعم
0: كيرجع عند المهني الصحه، كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش
1: نعم
0: تنفخات له، واش يعني احمرت، ولا ما كاين حتى شي حاجه. دابا ولكن من افضل اننا يعني كيدار اختبار ديال الدم لانه لا يتاثر باللقاح،
1: نعم
0: بحيث انه بعكس النتيجه ديال اختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل ايجابي ربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمه،
1: نعم
0: كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات. غير هنا نفتح القوس، يعني التنخيمه خصها تكون من النوعيه الجيده. بعض المرات الاشكال اللي كيوقع ان المريض كيقدر يعطي غير داك
1: تنخيمة
0: غير سو غير
1: أصلا
0: كما نقولوا بالدارجه الدفال،
1: هاي
0: يعني
1: تنخيمة نعم
0: خص تكون
1: تكون تنخيمة
0: التنخيمه
1: تكون
0: تكون يعني نيت تنخيمه،
1: واضحة نعم
0: يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها
1: تعطي
0: الاختبار
1: التحاليل نعم
0: كتعطي
1: النتيجة أفضل نعم
0: النتيجة، خصوصا في داك ديال جينكسبير اللي قلت لك. كدار الأشعة حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتي نعم
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين. هادشي يعني يا إما كنديروا تحليل على التنخيمة، إما كتكون

0: تكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي، ولا كدار تنخيمة واحدة بهذاك الجين اكسبير. الجين اكسبير كيدار تصوير ديال الصدر ديال الأشعة، وكاين اختبار الجلد فاش كيمشيو
1: نعم
0: كيديروا لهم واحد الشوكة غير تحت الجلد في الدراع ديالهم، وكيقولوا لهم من واحد 72 ساعة ورجعوا عندنا
1: نعم
0: باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار. وكاين اختبار الدم، وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبة للناس اللي عندهم انفياج.
1: نذكر دائما على أن العلاج بالمجان وأيضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل، هذا الموضوع هو طويل طويل جدا، ولنحاول أن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة لأن الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار على تلبيتها لدعوة البرنامج، ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشا بكار نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة.

0: الثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء

0: معكم مع اسينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اسينرتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
7: السنيورة جاكلين.
8: السنيورة جاكلين،
7: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
8: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
7: ضبط الصوت وسجل الحلقات
8: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
7: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 26.
2: جاكلين حبيبتي، كنحبك.
3: Que dis-tu ? Mon arabe n'est pas encore perfectionné, que je sache.
2: قلت لك إنني أحبك. أحبك. J'ai dit je t'aime. Je t'aime.
3: كيف قلتها بالعربية؟
2: Je t'aime. كنحبك.
3: كنحبك.
2: لا، كنحبك. حا حا، ماشي كنخبك.
3: كنخبك. أمهني فقط سنة واحدة وسوف ترى.
2: لا أشك مطلقا، معك حق. نعطيك عام واحد وتولي كتعرف لغة.
4: واحد السلام عليكم.
5: اهلا اهلا وسهلا. اهلا مع بن ابراهيم، لاباس عليك؟
4: لاباس الله يرضي عليك. عم درا، اش اخبار الوليد؟ كاين شي خبر على الوليده مسكينه؟ كان الحاج عطاني التليفون بالاخ ديالك ساعه، حاولت مرارا ديما مشغول، ما عرفتش علاش.
5: لا لا لا، لاباس عليهم عمي الحاج. يمكن التليفون القديم اللي عطاك ديال علال منين كان ساكن مع اصحابه.
4: واش اخبار الوليده؟
5: والدة سيدي، الشلل اللي عندها نتيجة صدمة عصبية قوية، أثرت بشكل خطير على عرق في المخ، هو السبب في اللي وقع. وتحتاج لمدة طويلة وربما المعجزة كبيرة باش يمكن توقف على رجليها.
4: إذن في هذه الساعة ما كاين أمل.
5: الأمل في الله ديما.

0: ونعم بالله.
1: يمكن يرجعوا من دابا يومين أو ثلاثة الأكثر.
0: مع الأسف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه حال الدنيا. إيوا هو النطق ديالها.
1: لا صافي الحمد لله، كتكلم عادية.
0: إيوا لاباس، يقدر بعدا الواحد يتفاهم معاه وتفاهم معاه. وأنت كيف عامل مع هذه الخدمة اللي قال لك الوالد؟ هذه خدمة جديدة.
1: إيوا بيني وبينك، لقيت في هذا الهري الدنيا مروبلة وفوضى كبيرة وعدد ديال التوابات مليوحة في لاكاف بقوة الإهمال، حتى ولاو الحشرات طالعين فيها. واللي كيقبلوا ماشي شغلهم، ما خاسرين والو نجيبو.
0: وزعما هذاك الدريس كيبان عليه وليده نويضي مع راسو.
1: ودي الله يهديك عمي الحاج، بقات شي ثقة في هاد الناس، الغش والنهب قاتل عباد الله.
0: ويلطف بينا، بصحة ولدي عندك الحق، ما حكلك جلدك إلا ظفرك، ما كاين غير راسي. يوش نعملتي؟
1: إوا هاد المدة اللي سافر فيها الوالد نوط فيهم الرعب، ما كاين غير الله يعطيك صحتك. واحد العدد كبير ديال البياسات من واحد الثوب غالي وممتاز ومطلوب في السوق مغبرينو تحت شي خناشي وصنادق، ما كاينش اللي منتبه ليه. لو كان زاد غير شهر مع البرودة صافي مشى فوق العشرين مليون اللي سلكت لبعض التجار من مدن أخرى. تصور.
0: تبارك الله عليك، الله يعمرها وليدة. وقلت هاد الشي للوالد؟
1: خليتها ليه مفاجأة، وبالعاده المفاجآت مخبي ليه حتى يرجع. كنز فاش كان غادي يضيع، مدفون هنا ومنسي، واش بسبب الإهمال ولا مبالاة أو مرقدينو شي بعضين حتى يصطابوه؟ الله أعلم.
0: ياك يا الله أعلم، يمكن الإهمال كيف قلتي وما كيلقاو اللي يزرزي الشغل حيت الحاج مشغول.
1: والضمير، الضمير فين هو عمي الحاج؟
0: الضمير هذا هو السؤال. الله يبلينا بالله ويزول الغش من قلوبنا. وزعما كاع الخدامة اللي معاه ما اللي فيهم ما كيضيع حد.
1: يوم نعرف ما جايش البالهم باللي إلا خسر الوالد راه حتى هما غادي يخسروا، ويمكن يسد ويعلى الإفلاس ديالو.
0: هاد الشي ما فيه شك، الله يهدي ما خلق.
2: هادي المفاجأة الثالثة. المشاركين أنا ونسيبي الجلالي اللي كنت قدمت لك البارح، وواحد البرتغالي. احنا ثلاثة مساهمين.
3: تبارك الله عليك. الحقيقة مصنع صغير، ماشي شي ضخامات، ولكن النسيج اللي شفت كيبهر في منتهى الجودة والروعة.
2: هذه السنة العاشرة، والله الحمد عمر شي عام رجعنا للور، ما كان غير النجاح، والاسم ديالنا في السوق محترم.
3: عجبني لا هو ولا ذاك المعمل الدجاج، شي كبير هذاك، شي كبير.
2: وماشي شي تكاليف باهظة.
3: وشحال ديال العمال تقريبا هناك؟
2: 60، أغلبيتهم ولاد البلاد ومن الشمال الإفريقي. ديالنا في ديالنا.
3: معمل الزجاج حقيقة ممتاز. قل لي معاك شي شركة أخرين؟
2: واحد الفرنسي خدمت عنده في البداية كيف جيت، وبقالت بيناتنا صحبة كبيرة، الثقة والإخلاص خلته ديما يفتش عليا. وواحد النهار تفاجأ لما شافني وعرفني وليت في التجارة وما خصني خير، اقترح عليا ندخل معاه شريك في هذا المصنع الجديد اللي شفتي قبيله. وهي هذيك الامور دابا غاديه في امان الله وحفظه.
3: والفيرما هذيك اللي قلتي لي عليها؟
2: هذه هي كلها مع مصنع مشتقات الحليب اللي شفتي، واخا دابا صغير شويه ولكن الله يجعل البركه. هذاك ولدي الكبير تهامي مخليه له يدبر له حياته بالحق. ساعه هذيك المراقبه لازم منها غير باش نطمئن.
3: أسيدي أنا ما زلت عن كلمتي، البلاد ديالنا في حاجة لعدد المشاريع من هذا النوع وفي جميع الأنحاء، تستفد البلاد ويستفدوا ولادها.
2: أزيد بعدها ندخلوا المكتب ولا نخرجوا شي قيوة، ها عاد نكملوا حديدنا.
3: إيوه عندك الحق، هنا كاين شوية ديال الصداع، كيظهر لي نخرجوا أحسن.
2: ياك تفضل هامنين نار كبير هذا الحاج.
3: بارك الله فيك.
4: غلط منك انت صاحبي، ما تقوليش لا.
5: انا كنعترف ولكن ما عرفتش كيف وقع لي حتى خليت شاكين تبقى معنا، راسي لراس الوالده والطبيب النفساني.
4: لا قول لي حشمتي تقول لا خرجي خلينا مع الطبيب، عندنا اسرارنا اللي ما يطلع عليها حتى واحد.
5: بحال داك الشيء، ولكن هي اللي رصت المعيد وحسب ما قالت لي كتعرف الطبيب صح با.
4: هو في الواقع الطبيب النفساني ما خص يكون مع احد غير هو والمريض، وهذا الشيء راه معروف.
5: راه مشكلة اللغة يا أخي، هنا فاش بقات القضية خاص لي ترجم

0: هي فهمت.
1: والطبيب لما سولها على الصدمة اللي وقعت لي حتى زحفات، أنا ما قدرش نختلق شي كذبة، ما عرفتش نكذب. قلت لي كاين الوالد مزوج بالخدمة بلا خبر حد، ولما الوالدة اكتشفت السر جاتها شهقة كبيرة ونهارت، وكانت السبب في هذا الواقع المؤلم.
0: وهي مسكينة كانت تايقة في راجلها وفي الخدمة اللي ربات منين كانت صغيرة، يعني بحال بنتها. وهذا الشيء ومعاها في دار وحدة.
1: اي
0: عجب الحقيقة، شمتها وإهانة وموقف غير منتظر.
1: ايوا، والأخت جاكلين لما عرفت هذا المشكل تعاطفت مع الوالدة فوق الحد، ولاني ولات كتشوف في با شي شوفه ناقصه وحس بها مزيان. وانا ولات بحالي الا خايفه مني لا نكون صوره تبقى الاصل من الوالد.
0: معلوم، وعارفك عندك خطيبه في البلاد بنت عمك، وبحالي الا سمحتي فيها وتعلقتي بجاكلين.
1: دابا الوالد قال لك ما تبقاش عندنا في الدار، وانا كنحاول معاه كيف غادي نعمل؟ ها، وشكون دابا غادي يقبل الوالده الا خطتها جاكلين؟
0: عندك الحق، جاكلين فتحتها في قرار الوالد.
1: هو هذيك معركه اخرى كان بيناتنا نقاش حاد، قالت في الوالد داكشي اللي ما قدر حد منا يقوله.
0: جات النفس على الوالده،
1: هي ما فهموها والو من امور الدين، كتدخل بواحد الفضول وانا نقمعها سكتها. هي تخرج من الدار غضبانه، ما عرفتها واش رجعت ولا لا.
0: وداركم ساقوا الخبر لهاد الدباز؟
1: كنا كنتكلموا في الكوزينه، وطبعا الوالده ما كتعرفش الفرنسيه. الوالد ما كانش في الدار، كان مع صاحبو سليمان.
0: ما خصكش ابدا تعطيها فرصه تكلم في المقدسات ديالنا وهي ما كتعرف عليها والو. هذه وحده من الاسباب اللي ما كنظنش تخلي التفاهم يكون بيناتكم.
1: لما يمشيو الدار للبلاد ويكون عندي الوقت غادي نشرح ليها الامور مزيان، وديك الساعه الا ما عجبها حال انا عندي بحال بحال.
2: الارض عني، والمساحة اللي تكفينا للمشروع، والفيرما ديالي نعملو فيها نفس التجهيزات اللي عندك في الفيرما هنا، ونستوردو اللي كيخصنا من بقر وتجهيزات للمصنع الألبان.
3: إيه، وفي آخر هذا الشهر نكون عندك، واخا عاد كنت تما ماشي بعيد، لما نوجد الملفات والدراسة ديال المشاريع مزيان نتصل بك في عين المكان ونشوف شنو يمكن يتعمل.
2: وهكذا إلا كتب الله نحققو حلوم داز عليه تقريبا 30 سنة.
3: والله الحاج وما تسني حلوف، الى مشروع في بلادي عندي اهم من اي جهه اخرى في ارض اخرى، واخا ما نربحش فيه بحال اللي غادي نربح في ديك البلاد.
1: هذا واجب، كل شيء عندنا الحمد لله، المواد الخام، اليد العامله الرخيصه، بالاضافه للشباب المثقف الواعي اللي مستعد يخدم بصدق واخلاص، خاص غير اللي يشجع.
3: وهذه كنعتبرها مناسبه سعيده.
1: متفقين، والله يكمل بخير، الله يكمل عليكم بخير. وانا الا كنت غادي نسافر غدا راه نتصل بكم باش توصلونا المطار.
3: انا وسيارتي راه اشارتك الحاج على الراس والعين.
2: بارك الله فيك.
4: الله يرضي عليك وليدي، تصالح معها، راه بنت طيبه، وداك الشيء اللي عملت معاك راه غير حيت بقيت فيها. بالصراحه عمرني ما ننسى الخير والجميل ديالها.
1: اشنو بغيتي نعمل؟ نرغبها تما تبقى؟ محتاجه لها ضروري؟
4: احيانا يا وليدي مصاب كل مشاو العوينات وبقاو لي الرجيلات.
1: لا ماما ما تقوليش هذا الكلام، وعافاك ماما صافي. يلاه انا غادي نمشي نجيبها بالخاطر، والا رفضات عطى الله منين ندبر لك على ممرضه من جمعيه التضامن الاجتماعي عندهم هنايا، تبقى حداك هاد المده اللي انت هنايا، وباش ما تقامت ما عطيني على حد او لا.
4: ولكن يا قلتي لي هاد الدار ديالها،
1: حتى هاد الدار من غدا نخويا ليها، الدار اللي قابط انا وصاحبي علي مازال في سميتي،
4: وانا عاد كنت موجده ليها كادو زوين. يا حسره
1: قلبك طيب يا الوالده، اعطيه ليها نقص من الدين اللي علينا.
4: حتى هي قلبها طيب الحق مزيان. شوف هاد العزيزه من السلسله اللي كنت بغيت نعطيها ديال الذهب الخالص وغاليه في الثمن، هذا باك وقيلة نخبيها حتى نعطيها لعبة تخبية.
5: بونسوار لالا غجا.
4: مساء الخير ابنيتي لالا جاكلين، لاباس؟
5: لاباس لاباس مي غجا.
1: قلتي انك لن تحضري؟
5: لم احضر من اجلك انت، بل جئت من اجل امك، واجب علي ان اعطيها الدواء واحضر لها عشاء شهيا، انت لا تهمني.

0: كثير الكلام وسريع الغضب غير معقول.
1: حسنا،
0: اش قالت وليدي؟
1: قالت لك لا لا، جات غير على وكدك انت باش تعطيك الدواء وتوجد لك العشاء، وانا ماشي شغلها فيا حيت فيا الهضره بزاف ودغيا كيطير لي. ايوا كيف جيتك في هذه النمره هذه عاود؟
0: ايوا ساف ساف وليدي الله يرضى عليك. سير سير عاونها في المطبخ وحاول تصالح معها. اجي اجي شوف، اعطيها هاد السلسله من عندي، راها كتسوى اكثر من 2 مليون.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: الحاج.
2: اجي علال.
1: نعم ابا.
2: اتصل دابا بشركه الاصفار وحجزنا السفر لغدا ان شاء الله في اول طائره غاديه للمغرب.
1: غدا غدا الوليد؟
2: ايه عمل اللي قلت لك، امك نوجد لها الفيزا من بعد ونديها لامريكا هناك تعالج.
3: مالك هيك تخمم ياك؟ لاباس اتصلتي بالدار؟
1: ايه لا لا والو، كلهم كيتكلموا معايا الا الوليد، ديما كيقولوا لي ما كاينش في الدار. جلال قال لي بالعاني كيتخبى عليا.
3: وعلاش؟
1: مازال طاير له من جهه جاكلين، ما حاملها ما قبلها.
3: شحال هادي باش كانوا هنا؟
1: كتر من 6 شهور، داس بحال البرق.
3: ومازال كيصيفط الفلوس؟
1: من كنحتاج كنمشي عند داك الحاج سليمان اللي بغيت كيعطيه ليا، راه عامل دابا شركه مع الوليد في المغرب، بناو شي مصنع دجاج وحاجه اخرى. المهم ما عنديش التفاصيل.
3: الوالد مشغول عذرو.
1: القى السباله جاكلين وعاداني انا حتى يسمعني تفرقت معاه.
3: عاوتاني ما خشاي الواحد يظلم غير هكذاك، هي غلطات وليني الا جيتي تشوف راه معاه الحق.
1: كيقول لي شي عقل، في العطله المقبله نمشي انا وياها للمغرب وما يشعروا بينا حتى نفاجئهم، واللي جا لدارك جا العرك.
3: وما تخافش تلقى هي وخطيبتك تما. اوف كاديك الساعه من وحلتيها.
1: لا لا لا، لما قال لي جلال نجوا سافرات لتونس.
3: اش كتعمل في تونس؟
1: تبع دراسته هناك، بها دبر لي على منحه ومشات.
3: وشنو كتبع هناك؟
1: هو ما عرفش، حتى حد ما عرفه اش كتبع. المهم ماشي هذا هو المهم، المهم هو التغيير اللي طرى على نفسيتها، ما كانش عندها شي استعداد تكمل دراستها.
3: مزيان. ما عندكش العنوان ديالها؟
1: ما عندهمش في الدار، نجات اختي اللي كانت كتهتم بهذه المسائل، ما دايها غير في راسها وفي رجلها، وسمعت باللي حامل.
3: الايام كتجري بسرعه.
1: ايه ايوا خليتك هاد الساعه، غدا السبت اجي تعشى معنا ونقصروا جميع. واخا
3: غيكون معاكم شي حد؟
1: ما نعرف، يمكن تعرض على بعض الصديقات والاصدقاء، كتعرف خاصها غير تخسر فلوس في حفلات ساعه ساعه. يلا هاني تشاو.
3: اللقاء.
0: هذا اكثر من عام وانت يا الحاج ما كتسول على ولدك ولا كتهضر معاه حتى في التليفون، راه واخد على خاطره منك.
2: ياك نتوما كيتصل بكم وكتصلوا به، ياك هو بخير وعلى خير والفلوس اللي كيخصوه كياخذهم، ومالو ما جاش في العطله؟ فضل يمشي لامريكا وانجلترا، خبره راه كتوصل ليه. لاله الله يعاونو على قله الري، دي دابا غير فراسك.
0: ايوا في هذا الشيء فاش جبرتيني كنخمم.
2: فاش كتخمي؟
0: فراسي
2: ما فهمتش.
0: من نهار زحفت وصبحت معوقه، ما بقيت لا كنفع لا راسي ولا ناسي.
2: عاوتاني الهم والطواعي.
0: اسمعني حتى انت، ولا ما بقيتيش مسالي ليا.
2: انت ما كتعرفيش هي تمارين الكحله اللي كنكون فيها، المصنع الجديد، العمال، المهندسين، وهذا الشيء انا بالنسبه لي جديد عليا، خصني نكون حاضر دائما في المصنع، راه مسؤوليه قد الخله.
0: ايوا الله يعاونك عليها.
2: ايه طيب لا، شنو باغي وكان؟
0: راحتك وسلامتك، صباح على خير. طفي طفي معاك الضو وسد عليا الباب.
2: صباح على خير لاله.

0: صبر صبر الحاج، راه لازم ما تعطيها تسع الخاطر. الله يكون في عونها مسكينه.
1: ويكون في عونك حتى انت اللي مقبلاها. على سهل العذاب ديالك معها ليل ونهار. انت اللي بغيتي عيط فيك نجيب شي خدامه اللي تقبلها غير هي، وانت بارك عليك غير الشغل ديال الدار.
0: لا سيدي، الحاجه انا نتكفل بها حيت انا سبب في كل ما وقع ليها.
1: هذا مكتوب، والسبب كان على يدينا حقيقه ورحنا عاملين اكثر من جهدنا، تعذرنا حتى هي. واه
0: اسمع ليها وحن عليها، المعامله ديالك راه تبدلات من جهتها.
1: كتبقاي فيا انت، كنبغي حتى انا لما نجي متعوب من الخدمه نجبر قدامي لابسها مزيان مأنقة نتولة باش نفرح ونسعد بيك وننسى هموم الدنيا حتى انا. واه
0: الخير والجميل اللي تدير فيا تبقى مزيان مع الحاجة وتخليها على خاطرها. في الحقيقة ما خصها غير كلمات حلوين منك ومعاملة حسنة، وما تفرقش بيني وبينها، بالعكس هي راها مت ولادك، اهتم بها اكثر مني.
1: واخا لالا، على وجهك انت.
0: لا سيدي، على وجه الله.
1: نموت ولا نسواه، واخا لالا، دابا نرجع لعندها ونصلح معها الجرة ونخليها على خاطر خاطرها.
0: ربي يخليك لينا يا الحاج.
2: هادشي كله كتعرفي تعمليه الوالده وانا ما عندي خبار.
3: ايه ها وليدي، لما تزوجت باك كان ما عنده والو، داكشي اللي كان كيربح ما كيقدنا لحتى حاجه، وكنت انا ديك الساعه بصنعطي الخياطه والطرز والفصاله على حقها وطريقها، وتفننت في التريكو لما خرجوا الماكن ديالو. وكنت ما كنجلسش من الخدمه لا ليل ولا نهار.
2: واه هي كنتي كتعاوني على الزمان؟
3: والله يا وليدي الا كنت كنربح اكثر منه، هو راه كان كيعترف بهذا الشيء.
2: ايوا شنو ناويه تعملي بهذه الدويره اللي كانت غير مسدوده ومخزن دلافيراي؟
3: تجيب لي معلمي صباغه ونجاره وندورو بها دوره شيطانيه، ولكن شوف في الوقت اللي ما يكونش باك هنا باش ما نصدعوش.
2: هي شي معمل ناويه توجدي هنايا؟
3: دار المعلمه بحال اللي كان بكري.
2: تعلمي الصنعه للبنات، واش غادي تربحي من هذا الشيء؟
3: غادي ندي الاجر في البنات اللي ما كملوش قرايتهم يتعلموا الصنعه بلا فران بلا جوج، وانا غادي نربح بزاف.
2: بحالاش الوالده؟
3: ايوا ما نبقاش اي نهار كله وانا غير كنخمم مطعونه على صحتي، زايده في الدنيا بلا فايده، بحال الا ما عندي دماغ اللي يخمم.
2: اياه اياه، وعلاش لا؟ حتى حد ما يمكن يضمن النجاح فين كاين وقت

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
1: السنيورة جاكلين.
2: سنيورة جاكلين،
1: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
2: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
1: ضبط الصوت وسجل الحلقات
0: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
1: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: الحلقة 27.
1: إيوا شنو ناوية تعملي في هذه الدويلة الوالدة اللي كنت غير سدها ودايرها مخزن دلا في راي؟
2: أجيب.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: لقيت ميتي في الشوق، لقيت ميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح،
1: لقيت ميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح
1: طيب.

الظروف وفارق هذا المعظم.

تفوت الأيام والشهرة وتفوت العماية. نشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطان تروطان.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. انعقد بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب اجتماع

0: خصص لبحث مختلف التحضيرات والتدابير، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. وقد شكل هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عام الإقليم وادي الذهب علي خليل مناسبة لبحث التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك على مستوى الجهة، لا سيما التدابير المتعلقة بوضعية القطيع وكذا الإجراءات المتخذة على مستوى نقاط البيع والمراقبة الصحية والبيطرية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الداخلة وادي الذهب ورشة تحسيسية حول تعزيز الثقافة المالية لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصيد البحري. وتندرج هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع بنك المغرب، فرع العيون وجمعيات وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة في إطار تعزيز انفتاح برامج محاربة الأمية على أبعادها السوسيو-اقتصادية والتنموية بهدف ترسيخ المكتسبات وتطوير عرض تربوي مندمج يجعل من محاربة الأمية مدخلا للتمكين الشامل وللتنمية المستدامة. وفي هذا السياق استفاد المشاركون من أنشطة تفاعلية وتأطيرية همت مواضيع مرتبطة بالتدبير المالي اليومي، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية الأسرية وطرق التوفير وكيفية فتح الحساب البنكي وتدبيره، إلى جانب الاستعمال السليم والآمن لوسائل الأداء والتعريف بخدمات التأمين وأنواعه. احتضنت مدينة الداخلة أشغال الدورة 22 للمؤتمر الوطني لأمراض الدم المنظم على مدى 3 أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لأمراض الدم. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز المواعيد العلمية ضمن الأجندة الطبية الوطنية، حيث جمع أخصائيين مغاربة وأجانب لمناقشة أبرز المستجدات في مجال أمراض الدم وأمراض الجهاز الدموي، لا سيما فقر الدم وسرطانات الدم ومختلف الأمراض المرتبطة بالدم. ويشكل الحدث فضاء للتبادل العلمي والتفكير المشترك حول سبل تحسين التشخيص والتكفل بالمرضى وتتبع حالتهم الصحية، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات بين مهني الصحة والباحثين والأطباء الشباب. احتضنت مدينة الداخلة أشغال منتدى جهوي حول خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026 الحصيلة والأفاق، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين التربويين والشركاء المؤسساتيين والترابيين والمدنيين للمنظومة التربوية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويندرج هذا المنتدى الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026. وانكب المشاركون في هذا المنتدى من خلال ورشات موضوعاتية على التطرق إلى جملة من القضايا التربوية ذات الأولوية، منها المقاربات البيداغوجية الصفية والحكامة والقيادة التربوية والمبادرات المبتكرة لمحاربة الهدر المدرسي وأنشطة التفتح والأنشطة الموازية والرياضية. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة، يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في السنة 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة.

ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة.

0: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اثنين خلق ليلة عشرة واثنين المولود ليلة الاثنين

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخلة الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان.

والأبدان، وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد، مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير، وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية. ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة، مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك، مستمعي الكرام، إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، مستمعي الأفاضل،
أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية.

0: والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكداً أن السعي للتداوي ليس منافياً للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال، قريبة الانتقال. فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصونها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا، ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة. سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم. فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الدخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

عاشقا فلأنت من خلق الجمال وأشهد وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الدخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي، نرتوي من هديه ونستضيء بنوره ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياة وفتنها، لنبلغ الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان. فهلموا مستمعي الأفاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبة وأرواح مشتاقة. فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من سار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية. إذ

انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج الخالدة في الصبر والثبات أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف، فلما أسلم اشتد غيظ سيده فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت الشداد الحر ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه مع ما ناله من ألم وعذاب لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت،
فكانت أول شهيدة في الإسلام، وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا، وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله، ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك. وجزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا، خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد، فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق. ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر، ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال فإن عاقبته النصر والتمكين. رابعا، زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها، فقال المشركون إن اللات والعزى أصابتها، فقالت المؤمنة الصادقة ما فعلتا شيئا وإنما هو ابتلاء من الله، فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أولياءه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا، العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا، الصبر طريق التمكين. فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا، الابتلاء سنة ماضية. فكل من أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ. فقد كان الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح، فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتد بالآلام ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله. فبلال كان تحت الصخرة يعذب، فأصبح فوق الكعبة يكبر، وسمية سقط جسدها في الأرض وارتفع ذكرها في السماء. وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على السياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل،
نسأل الله تعالى أن يرزق

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدو وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: الله عليه وسلم.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
9: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
10: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وطابت لحظاتنا جميعا، تلك التي نقضيها بمعية الجلال وضروبه وبرفقة الجمال وصنوفه، وفي كل المحيط الرباني الذي يهب الصور نورا ويرشدنا بالنور إلى أنواره، والدلالات الجلالية والجمالية في كل إشارة من هذا الملكوت الرائع المتناهي. فسبحانك اللهم يا ذا الجلال والإكرام.

شؤونه. وذات يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتسل وأطال النظر إليها. أخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فلم يعد إلى النبي ودخل جبالا بين مكة والمدينة ومكث فيها قرابة 40 يوما. فنزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أن رجلا من أمتك بين حفرة في الجبال متعوذ بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي: انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن، فليس المقصود غيره. فخرج الاثنان من أنقاب المدينة فلقيا راعيا من رعاة المدينة يقال له زفافة، فقال له عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ فقال: لعلك تريد الهارب من جهنم. فقال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه كان إذا جاء جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجددني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. فانطلق بهما، فلما رآه عمر غدا إليه واحتضنه فقال: يا عمر، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال عمر: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني أنا وسلمان في طلبك. قال: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة. فابتدر عمر وسلمان الصف في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، يا سلمان، ماذا فعل ثعلبة؟ قال: هو ذا يا رسول الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فحركه وانتبه، فقال له: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ذنبي أعظم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل كلام الله أعظم. ثم أمره بالانصراف إلى منزله، فمر من ثعلبة 8 أيام. ثم أن سلمان أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك. فقال رسول الله: قوموا بنا إليه. ودخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع رأس ثعلبة في حجره، لكن سرعان ما أزال ثعلبة رأسه من حجر النبي، فقال له: لما أزلت رأسك عن حجري؟ فقال: لأنه ملآن بالذنوب. قال رسول الله: ما تشتكي؟ قال: مثل دبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال الرسول الكريم: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصاح صيحة بعدها مات على إثرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وكفنه، فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يمشي على أطراف أنامله. فلما انتهى الدفن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك،
قال الرسول

صلى الله عليه وسلم، والذي بعثني بالحق نبيا، ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة لتشييعه.

حضرات السادة، قد يكون من اللغو أن نعلق على هذا الموقف، هذه الملحمة، فهي ملحمة بكل المقاييس، بل هي الروعة والعلاقة الرائعة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين الرسول وصحابته. وها هنا تكمن آليات الجمال والجلال، بصماته المفضية إلى الدهشة وإلى التساؤل الإنساني المشروط، حين يحار الفهم والأدوات المفاهيمية. وها هنا بالضبط تنجلي الدهشة بحضور الجلال، ففيه الفصل والأداة الموصلة إلى الإدراك أو العلم اللدني. تمرد الصحابي على المؤشر الضابط في طريق الغواية، معتقدا أنه المجال المطلوب، وعاد في توه إلى بوصلة الانضباط. وها هنا أيضا موجهات الجمال في التعامل مع الله وتسخير الذات، لتبدأ معارج التزكية، بل معارج التطهير النفسي. وهكذا رآها الصحابي الجليل. إن الجمال هنا تمظهر في التلقي، وتمظهر في تصريف هذا التلقي من الله عز وجل، ومن توجيه الرسول عليه السلام. كل يتأثر بقدر جمال تلقيه، فما صنعته الآية الكريمة في ذات يث ثعلبة قمين بأن يجعل الدهشة كبيرة عنده، لأنه أدرك المعنى وقارنه بقدرة النفس على التمرد على التلقي، فجلدها اعتقادا منه أنها النهاية، وأن الغواية كبيرة، ولكن التوازن هنا يخلقه الجلال الإلهي في آخر لحظة. لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا، لقيته بقرابها مغفرة. وتبصمه اللقطة أو المشهد النهائي جزاء لتوبة ثعلبة، لحظة تشيع الملائكة لثعلبة وانخراطهم في هذا المشهد الرباني الرائع.

0: أيها المستمعون الأفاضل، ما من شيء أجمل من تناغم الذات مع التوجيه الرباني، وما من جلال أعظم من جزاء الله للعبد على الانخراط الكلي والإذعان في هذه اللحظة بالذات. تنفلت آليات المنطق الدنيوي ليظهر حضور الجلال الذي يفوق العقل وقدراته، فالجزاء يصير كرما بلا حدود، والعطاء يصير سيلا جامحا، والسخاء يصير لغة دافقة، والرضا بهذا الزخم يصير دهشة وشكرا وحمدا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي المعادلة إذن: حسنة زائد حسنة تساوي وقاية. ما أبسطها وما أجلها في نفسي الآن، وكل حسنة وأنتم أقرب إلى الجمال والجلال. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري الجديد والمتجدد، ونقول لكم في بدايته أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباحكم مستمعينا نتمناه لكم، صباح الخيرات والبركات والمسرات لكل من يسمع عبر راديو إذاعة الداخلة هذه الكلمات. اللهم إني أسألك لي ولكم مستمعين الأعزاء صباحا مشرقا مبشرا جميلا، وشدة منفرجة، وهما راحلا. حيثما كنتم وأينما وجدتم أسعد الله أوقاتكم بكل ما تتمنون، وجعل لكم الخير في كل ما تنتظرون. اللهم يوما وما تلاه يفيض أجرا ويمنا، خيرا وأمنا، يسرا وإيمانا، بشرا وأمانا، الحمد لله رضا وحبا وشكرا. وطبعا نهنئكم مستمعتنا مستمعين الكرام بقدوم عشر ذي الحجة، خير أيام الدنيا، سائلا الله أن يبلغكم إياها وأنتم ومن تعزون في أتم الصحة والعافية، وأن يرزقكم فيها دعاء مستجابا وتوفيقا لا ينقطع. كل عام وأنتم بخير. وكما تعرفون مستمعتنا مستمعي الكرام، العشر الأوائل لذي الحجة ميدان الصادقين وميقات المشتاقين، يظهر فيها صدق العبد مع الله، لأنه يدخلها والشيطان معه والدنيا حوله بأشغالها وفتنها وهمومها واختباراتها. فهنيئا لمن عرف قدر العشر الأوائل إلا من ذي الحجة وأعد لها عدتها والاستعداد اللائق بها.

إذا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد لكم التهاني بحلول العشر الأوائل من ذي الحجة. إذا تطل علينا العشر الأوائل من ذي الحجة كنسائم إيمانية عطرة تحمل في طياتها دعوة للصفاء وموسما للتوبة وفرصة ثمينة لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله. هي أيام ليست كبقية الأيام أقسم الله بها في كتابه العزيز، فقال: والفجر وليال عشر، وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه ورفعة قدره. في هذه الأيام المباركة ترتفع الأكف بالدعاء وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل وتلين القلوب التي أثقلتها هموم الحياة. إنها أيام يفتح الله فيها أبواب رحمته لعباده ويضاعف فيها الأجر حتى غدت أحب الأيام إلى الله للعمل الصالح. العشر الأوائل من ذي الحجة ليست مجرد زمن عابر، بل محطة روحية نتعلم فيها أن الطريق إلى الله لا يحتاج إلا قلبا صادقا ونية خالصة وعملا طيبا مهما بدا صغيرا. فيها يلتقي الحاج ببياض الإحرام عند البيت العتيق، ويلتقي غير الحاج بروح الطاعة والذكر والصدقة وصلة الرحم. نعم مستمعين الأعزاء، عبر أثير إذاعة الداخلة، ما أجمل أن نستقبل هذه الأيام بالتسامح ونفض الغبار عن أرواحنا وأن نغرس فيها بذور الخير والمحبة. فكم من دعوة صادقة غيرت الأقدار، وكم من دمعة أو كم من دمعة توبة فتحت أبواب الرجاء، وكم من عمل خفي رفع صاحبه عند الله درجات. إنها أيام تذكرنا بأن العمر يمضي سريعا وأن السعيد سعيد من اغتنم مواسم الخير قبل أن تمضي. فلنملأها ذكرا واستغفارا ولنجعل منها بداية جديدة لقلوب أنهكها التعب وأرواح تشتاق إلى السكينة. طوبى لمن أدرك فضل أيام العشر الأوائل لذي الحجة، فأحسن فيها القصد والعمل وجعل من نورها جسرا يعبر به إلى رضا الله ومحبته.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

كما يعلم جلكم مستمعتنا مستمعين الكرام، في 18 ماي من كل سنة تحل ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي نحتفي هذه السنة بذكرها 21. إذن 21 عاما والمغرب يكتب صفحة مضيئة من صفحات البناء الإنساني عبر الورش الملكي الرائد الذي جعل الإنسان محور التنمية وكرامة المواطن أساس كل نهضة. إنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذلك المشروع المجتمعي المفتوح الذي لم يكن مجرد برنامج إداري أو دعم ظرفي، بل رؤية متبصرة أطلقت الأمل في القرى كما المدن، وفتحت أبواب الحياة أمام فئات كانت تنتظر من ينصت لاحتياجاتها ويأخذ بيدها نحو الأفضل. 21 عاما من العمل المتواصل، من محاربة الهشاشة والإقصاء، من دعم النساء والشباب، ومن مواكبة الطفولة والأشخاص في وضعية صعبة، حتى أصبحت المبادرة عنوانا للتضامن ومدرسة نموذجية نوعية في ترسيخ قيم التشارك والتكافل والمسؤولية الاجتماعية. قد أدركت المبادرة منذ انطلاقها أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بالإسمنت والطرقات، بل تقاس أيضا بقدرة الإنسان الخلاقة على أن يعيش بكرامة وأن يجد فرصة للتعلم والعمل والإبداع. فكم من مشروع صغير تحول إلى مصدر رزق كريم، وكم من شاب استعاد ثقته في المستقبل، وكم من أسرة وجدت في هذه المبادرة سندا يعيد إليها دفء الحياة. وفي الذكرى 21 لهذا الورش الملكي الكبير، نستحضر بفخر تلك الروح الإنسانية النبيلة التي جعلت من التنمية فعلا قريبا من الناس، يصغي لنبضهم ويلامس احتياجاتهم الحقيقية. كما نستحضر الجهود التي تبذلها مختلف الفعاليات والمؤسسات والشركاء من أجل مواصلة هذا المسار التنموي بروح من الالتزام والتجديد. إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مجرد ذكرى نحتفي بها، بل رسالة متجددة تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في الكرامة والأمل هو أعظم استثمار للمستقبل. فكل التحية لهذا الورش الملكي النوعي الرائد، وكل التقدير لكل يد ساهمت في زرع بذور التنمية في ربوع الوطن، حتى تظل المملكة المغربية وفية لاختيارها الكبير، تنمية تجعل الإنسان في صدارة الأولويات. وطبعا نردد مع الفنان بشير عبدو، هذه فقط البداية.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية لكي تهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي، مشكورا على تلبية الدعوة كعادته أهل الصعيد محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي، مرحبا بك.
1: مرحبا يا أستاذ أحمد.
0: طيب، عم سي أهل الصعيدي، ندور منك، وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها جفان، ما هو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي، واش من وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
1: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الليل،
0: نعم،
1: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحه يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش يطول المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفار ولا خمسة يعود حافظهم وضع كرزة. هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي،
0: صحيح.
1: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل،
0: اللي هي الأنسب أصلا،
1: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوازي ما فيها جيتار، ما فيها تيجانيت، لا
0: وحتى
1: نادرا
0: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي.
1: لا الآلة التقليدية، إما المطربين يشوفهم عند كم تقيوت عندها أردين ويجيو عنده تيجانيت،
0: صحيح،
1: وما جيتار لا في المدن، ما هو البوازي.
0: صحيح، وعادة صحيح. طيب، ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار الصعيدي.
1: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء، نذكرهم
0: بدانينا بالحساني.
1: نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل اللي لم تفضل ليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه اللي مسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه، من حسنه فيه المجهول فيه، يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته أمته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته يكون مهول ما يحصيهم حد كفيه،

0: سبعة فيه وعشرين رسول من غزوات فيه ومغط قريش ولا يقول مصابلهم يمغطهم بيه زين اللواسي واللي يقول من عند المولي بيه ليه ينزل جبريل ولا معقول عن مرب راه ناسيه شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه اللي شي مطيول بيه الدين يطول عديه القط خلق من فيه يقول خلق من بركتيه جاب له قواله مدلول قواله ما يحاسب به اللي به اللي لا يقول من الحق لا لتهفيه الحق الزين اللي مسكول لا غبار عليه يمشي فيها الأرض طول به اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا ذاك ماله كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه خيارة اللي فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو ما مشغول ولا محولة ما هو فيه سكبيه ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق يديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومذكور عليه بشفاعة عربيه يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكبيه فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالتي والتنبيه مول العزم من الرسل وقول العزم من الرسل في يديه واصحابه في يديه ومتكول زاد علن عريت عربيه من عليه سلمة مفصول به اللي الانصار عليه نار جبريل عليه ومول لانا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الاخره قدره وشره وحول لوه ومره اليه باللي ما يوم مدحر صلى الله وسلم عليه
1: زين حتى والله لا الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني مكرهت أنك عاود تسمعهم لينا وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر نعم
0: واحد قال عمران العطر هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكة ينقر الأليف به ربع ولا في حواشي ليلها سمروا صوت السماوات هزل بيد فانبعثت عزائم تابعت ما سطر القدر سجد دجاء خاشعا والبيدا رعشها سهد الليالي وأضن السوحاها الفكرو والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذرو والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتدوا دون حماها في السند بصروا قرر الإمام بها لسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظروا في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر وللرفيقين في أحشائها خبب تخجل النياق وجه الليل معتكر إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون الطريق بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفدية كما يطوف بيت الله معتمر
1: الله جميل نعم
0: حتى ترى لكم ثورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغار شجي سمعها الخبر أغرت من الورق مطراب يهيجها ذكر الأليف فيبكي الناي والوتر أو هل بيوت ستار

0: فناظره بحسرة قال: ها في مهدها الشرر، الله أكبر، ما الإشراق مؤتلقا، يسمو لرفعته قوم به كفروا، وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر، وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر، وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر، دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر، في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر، أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر، يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر، والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر، حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر، خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر، الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر، فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما ملها السفر، تدنو فيزنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر، فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر، بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر، دين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر، وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل، هذا ما قطن قال قصيدة رائعة، كان حيي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل الصعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل، سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.

0: تحت شعار حكمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للاندماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية، واحتفاء بالذكرى 21 لهذه المبادرة الملكية الرائدة، تنظم بإقليم وادي الذهب لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تستعرض المنجزات مجددة الدعوة للانخراط في هذا المشروع الجماعي والمجتمعي المفتوح للرفع من مؤشرات التنمية البشرية. رئيسة مصلحة البرنامج الأول والثاني بقسم العمل الاجتماعي بوادي الذهب فاطمة طريح متحدثة عن أهم إنجازات المبادرة بالإقليم.
1: برسم المرحلة الثالثة اللي امتدت من سنة 2019 إلى حدود سنة 2025، فقد أثمرت عن إنجاز تقريبا 396 مشروع، وكانت التكلفة الإجمالية تقدر ب 149.31 مليون ديال الدرهم، وشكلت مساهمة المبادرة الوطنية حوالي 98 مليون، أي ما يقارب 60% من إجمالي التمويل.
0: ولأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة أساسية للتنمية البشرية والمجالية، فهي تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الرأسمال البشري لا سيما في قطاع التعليم الأولي. سهام محفوظ المسؤولة الجهوية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بوادي الذهب وأوسرد تقربنا من بعض منجزات المبادرة قطاع التعليم الأولي.
2: منذ إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ركزت على فك العزلة عن الأحياء الهامشية والعالم القروي في جهتنا العزيزة، وذلك بإحداث وبناء 23 وحدة للتعليم الأولي مجهزة وفق معايير وطنية داخل المدارس الابتدائية، وأيضا وحدات مستقلة، كل وحدة تضم 25 طفل، وذلك بتوفير فضاءات آمنة ومحفزة للأطفال ما بين سن 4 سنوات و6 سنوات، وخصوصا في مناطق كانت تعرف خصائص كبير مثل حي السلام، حي الوحدة، حي الأمل وجماعة بيرغندوز.
0: فضلا عن توسيع العرض التربوي، حرصت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وادي الذهب على إيلاء عناية قصوى للبعد التكويني. سعدية المنصوري مربية المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بمدرسة الشهداء بالداخلة تستعرض تجربتها كمستفيدة.
3: أهم نقطة نركز عليها هي الاستثمار في العنصر البشري، بحيث أن المبادرة وكبتنا بمجموعة من

0: تكوين مستمرة وفعالة أكيد بشراكة مع المؤسسة المغربية، بحيث استفدنا من ضمن التكوينات المتواصلة، بدأت 200 ساعة ثم أكملنا 2400 ساعة، وكنطمحوا إن شاء الله الوصول في إلى حين الوصول إلى 950 ساعة، بحيث أن هذه المجموعة من التكوينات شملت مجالات عملية مثل الطرق البيداغوجية الحديثة، كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى تقنية تنشيط الورشة التربوية.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تكن مجرد برنامج تنموي، بل مسارا متكاملا لترسيخ قيم التضامن والإنصاف وتكافؤ الفرص. والرهان اليوم يبقى على مواصلة هذه الدينامية تجويدا للخدمات المقدمة من أجل كسب رهان الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية التي يعتبر الإنسان منطلقها وغايتها.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام نفسح المجال لمشاركاتكم ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وندرج مساهمة الأخت الكريمة أم الفضل الشيقر التي ارتأت مدمنة في الأيام الأوائل أو العشر الأوائل لذي الحجة، تقدم دعاء تقول فيه: اللهم يا من أقسمت بالفجر وليال عشر، بارك لنا هذه العشر وارحمنا يوم الحشر واصرف عنا كل الشر. وأضافت تقول: أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة خير أيام الدنيا، سائلا الله أن يبلغكم إياها وأنتم ومن تعزون في أتم الصحة والعافية، وأن يرزقكم فيها دعاء مستجابا وتوفيقا لا ينقطع. كل عام وأنتم طيبون.

0: أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. أشاد فيها جلالته بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وأكد جلالة الملك في هذه البرقية للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطنية سامي عناية جلالتها وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. أصدر رئيس الحكومة قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في الأسعار. ويأتي هذا القرار في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وبمجلس النواب أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أن الوزارة تواكب بالتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أو موضحا أن هذه المواكبة ترم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقية تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من مايو الجارية. وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من اليوم عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. دوليا أرحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، قال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري مخطط له ضد طهران. وقال ترامب إن حلفاءه في الشرق الأوسط أبلغوه بأنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية. هذا ويصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره تشين جين بين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. نختم بالشرق الأوسط، حيث طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقريره الجديد إسرائيل إلى أن تحرص من الآن على أن جنودها لا يقومون بأفعال إبادة وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة. نهاية الموجز.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير الداخلة.

0: هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جد سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشن هي أهداف التكوين في هذا المركز، التخصصات المتاحة، وأيضا أجل

0: كان التسجيل مادام انا كنخاطبوا التلاميذ ديال سنه ثانيه بكالوريا، وايضا الى عاد فيه مباريات الولوج، مده الدراسه والافاق المهنيه واندماج الخريجين. اذا بغيناك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحه فخورين في جهتنا ان يكون عندنا في مدينه الداخله هذا المركز، لان مفخره تربوية حقيقية. نعم.
1: إذا بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذا فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة لي يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
0: لأن
1: اللي
0: مؤهلين أكثر
1: أكيد
0: أكثر.
1: اليوم لا زال الباب مفتوح لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورئيس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها. وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه، يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
0: إذن هذا بمواصفات عصرية.
1: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب و

0: يعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما، يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذا هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
1: ويتلقون فيها ما هو نظري
0: طبيعة
1: وتطبيقي
0: الحال
1: أم لا؟
0: جميع يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل المزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة الملامح الدخول. يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي؟ نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا المصاحبة، مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا، مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكم ان
0: نعم
1: اصلا هم. طيب مزيان، فرصه هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنه ان فيه مقر ان شاء الله قيد الانجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد، يعني وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة، في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله.
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
1: جميل،
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، ضبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين.

0: من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهم.
1: نعم، كما تعلمون سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة والخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
0: في نوع من التشخيص
1: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة سنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد القدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
0: ومواكبة المستجدات.
1: وبالتالي يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور المركز الجهوي.
0: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
1: نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني

0: تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية، لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن في المركز.
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة، يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولازم كثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكوينية.
1: طيب أكيد سيدي محمد أننا كنستهدفو من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدفو تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد، الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنه المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح.
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم لهم الروافد
0: هذا ما أتوقع. نحن
1: نعم.
0: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
1: فيعني هذه فئة نوعية، لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذن أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم

0: ورش تنموية الجهوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هاد العملية؟
1: أكيد إذا كنا نتكلم على مثلا كلية الطب أنها توفر لنا الأطباء والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا هو
0: كما وكيفا
1: كم يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كما وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية، والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذن هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
0: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز. ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
1: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية الآخرية، ولديه يعني رؤية ولديه
0: وتراكمات أيضا أكيد، تبارك الله،
1: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى ونتحدث عن مجموعة

0: أكثر. هدف هنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن بصراحة السي محمد، غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإيجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالو من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذه الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت استودري، إلى عد فيه كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل، خصوصا ونحن على مشارف امتحانات البكالوريا وقرب فترة تسجيل في المباريات.
0: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس، فتأتي إذاعة الداخلة يسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم أستاذ.
1: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيد محمد وبيط، ومن خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهامهم، بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيد محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكركم على حسن الإصغاء ونبلي المرافقة. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة الداخلة الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة: فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الإنتاج والتشغيل. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. يشارك وفد عن الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والتي تحتضنها العاصمة السنغالية دكار خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ماي الجاري. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يروم دعم صندوق المقاصة والقدرة الشرائية وتغطية النفقات الاستثنائية وتعزيز رأس مال المؤسسات العمومية ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق المملكة. محليا، جرى أمس الاثنين بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخليد الذكرى 21

0: إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تصبح الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا أقصى جنوب المملكة، ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين درجة واحدة وثمان درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و 21 درجة بكل من وادي ملوية والجنوب الشرقي والشمال الغربي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 9 و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام، البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلد

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم.

شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا؟ راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا

0: ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بسفاهين حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تمام 11 باستديوهات إذاعة الداخل الجهوية.
3: نشرة الأخبار.
2: في أبرز عناوين هذه النشرة: جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. جلالة الملك يبعث رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. السيد لقجع يؤكد بأنه تم فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تروم دعم القدرة الشرائية ومواجهة آثار الفيضانات. محليا بالداخل، الاحتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني سامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعين الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة: فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الإنتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك أعزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية

الاجتماعي التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات شعبنا الوفي. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام، ولا سيما للشباب. وفي الختام عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس الاثنين بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وأوضح السيد بواري في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يروم دعم صندوق المقاصة والقدرة الشرائية وتغطية النفقات الاستثنائية وتعزيز رأس مال المؤسسات العمومية ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق المملكة. وأوضح السيد القجع خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير أن هذه الاعتمادات تشمل 8 ملايير درهم لفائدة صندوق المقاصة بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع. وأضاف أن 6 ملايير درهم خصصت لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2026 والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية، فيما تم رصد 4 ملايير درهم كمساهمة في رأس مال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى تخصيص 2 ملياري درهم لتغطية النفقات المترتبة عن الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بشمال المملكة. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين حسن حداد أمس الاثنين بمقر المجلس رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب عبد الله الطريجي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركة في أشغال الجمعية العمومية 18 للاتحاد. وذكر بلاغ للمجلس أن السيد حداد أكد بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدان العربية وتشكل مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. محليا جرى أمس الاثنين بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعه إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. جلالة الملك يبعث رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
السيد لقجع يؤكد بأنه تم فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تروم دعم القدرة الشرائية ومواجهة آثار الفقر.

0: فيضانات. ومحليا بالداخل الاحتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تصبح الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا أقصى جنوب المملكة، ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين درجة 1 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و21 درجة بكل من وادي ملوية والجنوب الشرقي والشمال الغربي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 9 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لـ SNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الدخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
0: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الدخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الدخل الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الإنتاج والتشغيل. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة، فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. يشارك وفد عن الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والتي تحتضنها العاصمة السنغالية دكار خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ماي الجاري. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يروم دعم صندوق المقاصة والقدرة الشرائية وتغطية النفقات الاستثنائية وتعزيز رأس مال المؤسسات العمومية ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق المملكة. محليا، جرى أمسنا الاثنين بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تصبح الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا أقصى جنوب المملكة، ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين درجة 1 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و21 درجة بكل من وادي ملوية والجنوب الشرقي والشمال الغربي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 9 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام، البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان

0: بين الصويرة وطرفية وقليل الهيجان لهائج بباقي السواحل.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة. سعيد أن أستضيف ضمن هذه الحلقة ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركبة التكوين المهني بالداخل الذي يضم مؤسستين: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الإستاو والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ومدينة المهن والكفاءات، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وطبعا نشير في البداية بأن هذه من المؤسسات اللي عندها الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا له يتم الحديث عنه في معرض الحوار فيما يخص هذه المسألة. وباسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذة مونيا قجيدة بصفتها مستشارة التوجيه المهني بمركبة التكوين المهني بالداخلة. مرحبا بك الأستاذة مونيا.
2: السلام عليكم. شكرا سي أحمد، وأولا بغيت نشكر الإذاعة ديالكم على هذه المبادرة القيمة اللي غادي تساهم في تقريب خدمات التوجيه من التلاميذ في جهات الدخله والذهب. ف وكنعاود نشكركم، وان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر مره.
1: ان شاء الله اكيد، وانا كنحييك تحضرين وانت كلك حماس من اجل ان شاء الله انك تساهمي في هذه التوعيه ديال توجيه. طبعا بنفس الحراره مستمعينا كنحيي حضور السيده والاستاذ حسام صدقي بصفته مستشار التوجيه المهني بمدينه المهن والكفاءات بالداخلة. مرحبا بك سي حسام.
3: شكرا سيد أحمد، سعد الله صباحكم، وتحية طيبة لكم وللحضور والمستمعين الكرام. أشكركم كذلك جزيل الشكر على الاستضافة القيمة وعلى هذا البرنامج الثمين من أجل مساعدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة وادي الذهب من أجل اختيار مناسب وملائم لهم.
1: صحيح، واختيار سليم يعني أن المسار كيكون موفق وناجح، وهذا على خصصنا هاد البرامج عبر أثير إذاعة الداخلة. وياك مستمعتنا الكرام نقربكم أكثر من مؤسسات تكوين المهني بالجهة، وبصراحة كنحييو الأطر الإدارية والتربوية وكل من يدعم هذه المؤسسات ديال التكوين المهني بالجهة، لأن بصراحة هي مفخرة لجهتنا. طيب، لهي نطلب من ضيفي الكريمين أنهم في البداية يعطيونا تعريف موجز وطبعا مركز بهذه المؤسسات اللي كيمثل كل واحد فيهم، خاصة على مستوى أهداف التكوين، تخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. طبعا نبدأ بالأستاذة مونيا.
2: شكرا سي أحمد. أول حاجة غادي نبدأ بها هي تعريف مقصدب المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. هو واحد المكتب اللي أحدث سنة 1974. الهدف الأساسي دياله هو تكوين وتأهيل موارد بشرية في مختلف المجالات المهنية والتقنية، بهدف تلبية حاجيات سوق الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد للبلاد. فكما كنعرفوا ان المكتب التكوين المهني كيشرف على مجموعه من المؤسسات بمختلف جهات المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجهات الداخلة والذهب اللي كتضم كما ذكرت يا أستاذ أحمد ثلاثة ديال المؤسسات ديال التكوين المهني: المعهد المتخصص للتكنولوجيات التطبيقية، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة اللي غنتكلم عليهم أنا بصفتي مستشارة في التوجيه في المركب، وسي حسام إن شاء الله غادي يكمل مع المؤسسة الثالثة. فبالنسبة لهاد جوج ديال المؤسسات اللي هما تابعين كما قلت للمؤسسات التكوين المهني، هما ليستا نحاولوا اننا نديروا
1: مزيان تديك الاختزال باش كيعرفوهم الناس. حيتاش
2: الوليدات هنايا عارفين عارفين دوك لي زابغيدياسيون
1: تاع حنا بداك الحروف الاختزاليه
2: زابغيدياسيون ليستيا اللي غادي نعطي لوكاليزاسيون ديالها اللي هي كاينه في الرحمه في حدا الرومبوان ديال السلام اكزاكتومون وقدام الاعداد الثانويه ديال
1: قدام تقريبا مؤسسه
2: هي مؤسسه اللي قديمه فبالنسبه
1: وطبعا تم اعاده التهيئه ديالها عمرانيا ولات واحد الجماليه اكثر
2: فهي مؤسسه اللي كتضم مجموعه من الشعاب والمستويات. فبالنسبه للشعاب واش ممكن
1: لا مزيان بالعكس هذه الحلقه نوضحوا لان الاسر محتاجين هذا التوعية.
2: بالنسبه لهاد المؤسسه اللي كما قلنا كاينه قدام ثانويه الفتح باش الوليدات يكونوا عارفين
1: اكزاكتومون
2: كاين فيها بزاف المستويات، كنبداو من مستوى التخصص حتى المستوى التقني المتخصص. غنبدا بمستوى التخصص. بالنسبه للمستوى ديال التخصص واحد المستوى اللي خص التلميذ يكون عنده سادس ابتدائي. بالنسبه للشعبه اللي عندنا
1: يكون
2: هي
1: كمل او لا عنده حاصل على شهاده ابتدائيه
2: يكون كملها سواء انه يكرر او لا يفصل. المهم انه يكون كمل دوز الامتحان الموحد ديالو ديال السنه السادسه ابتدائي. الوغ بالنسبه لهذا المستوى عندنا فيه واحد الشعبه اللي هي ليكتريسيتي دباتيمون. هذه الشعبه الاولى كاينه شعبه وحده في هذا المستوى. غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي هو مستوى ديال الكاليفيكاسيون او التاهيل. بالنسبه للتاهيل عندنا فيه جوج ديال الشعب، كاين ليكتريسيتي وكاين لا ميكانيك، يعني جوج ديال الشعب.
1: وهادو الشروط ديال
2: بالنسبه للشروط ان التلميذ يكون حاصل يكون كمل السنه الثالثه اعدادي كما قلت، ماشي بالضروري انه يكون نجح فيها، سواء انه نجح سواء يكرر او لا يفصل، انه يكمل يكون دوز الامتحان الموحد. الوغ بالنسبه غادي ندوزو للمستوى الرابع اللي كاين في هذه المؤسسه اللي هو المستوى التقني. بالنسبه للمستوى التقني الا قلنا مستوى تقني نيفو باك، هادشي باش معروف بنيفو باك. التلميذ خصو يكون كمل السنة الثانية بكالوريا ديالو سواء أنه نجح أو لا ما نجحش. يقدر يدفع، عندنا مجموعة من الشعاب، كاين التبريد الصناعي، كاين ليكتريسيتي، كاين المساعد الإداري، هادو هما الشعاب اللي كاينين. الوغ بالنسبه للتقني المتخصص واللي ضروري ان التلميذ يكون حاصل على شهاده البكالوريا بالنسبه لهاد المستوى.
1: وعندها شعاب معينه ولا الشرط ان تكون عندها البكالوريا؟
2: لا. البكالوريا زائد شعبه معينه. كاينين مجموعه ديال الشعاب اللي كيدفعوا ليها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه، وكاينين مجموعه شعاب اللي كيدفعوا لها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا ادبيه ايتترا. الوغ بالنسبه للشعبه الاولى اللي هي كتستقبل جميع انواع البكالوريات اللي هي تسيير المقاولات. بالنسبه للمده ديال الدراسه في هاد الشعبه هي عامين ونص. الوغ كيما قلنا انها كتستقطب جميع انواع البكالوريا.
1: وبغيتك استاذه منيا باش يعرفوا حتى الناس ان راه عدد المقاعد راه محدود
2: بيان سور. فكيما قلت راه مكتب التكوين المهني المؤسسه ديالو راه ذات الاستقطاب المحدود. كاين الانتقاء حسب النقطه بالنسبه للتقني المتخصص، اما بالنسبه للتاهيل
1: النقطه كياخذوا ديال الوطني ولا الجهوي؟
2: العامه المجموع
1: العام
2: التوتال. يعني ما كنشوفوش واش الجهوي ولا المراقبه ولا بزاف ديال الدراري كيسولوني.
1: لا مزيان هاد التوضيح.
2: اذا المعدل العام المعدل العام هو اللي كنتبازاو عليه، لو سيستيم هو اللي كيدير لا سيليكسيون. بالنسبه للمستوى التقني والكاليفيكاسيون كتكون كيكون عندنا واحد لو تيست كيدوزوه الدراري وكاس صافي و تيدوزو يعني لو تيست. بالنسبه للسبيسياليزاسيون كما قلت هي بروميير اريفي بروميير سيرفي، يعني اللي جا حط الدوسي ديالو الاول راه كيستافد من الوقت.
1: مزيان هاد المعلومه يعرفوها الناس
2: وهذا بالنسبه لكاع المؤسسات ديال التكوين المهني. الوغ بقينا في تكنيسيان سبيسياليزي قلنا جيستيون دي زونتربريز. بالنسبه لهاد الشعب اللي غادي نذكر دابا كيدفعوا ليها غير التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه.
1: بالنسبة وفي البكالوريا العلمية سواء كان علوم الحياة والأرض
2: الفيزياء
1: مهم يكون علمي.
2: مهم أنه يكون علمي. عندنا
1: والاقتصاد دخل هنا
2: بيان سور الاقتصاد يقدر أنه يدفع جيستيون دي زونتربريز. الوغ عندنا جيني سيفيل, عندنا الديفلوبمون ديجيتال والانفراستركتور ديجيتال. الوغ هادو هما الشعب اللي كاينين في المؤسسة.
1: وهادو هما عدد السنوات ديال
2: سنتين gestion des entreprises, il y a شعبة الوحيدة, il y a assistant administratif اللي بنيفو تكنيسيان, هما الوحيدين اللي فيهم 2 ans et demi. الوغ بالنسبة لهادي كيما ذكرت المؤسسة الأولى. بالنسبة للمؤسسة الثانية اللي هي المعهد المتخصص للسياحة والفندقة, وكيما كنعرفوا أن منطقة الداخلة هي
1: مستقبلها كله في السياحة
2: لهذا كيما ديجا ذكرنا أن أنا مكتب التكوين المهني كيدير مؤسسات اللي كتكون اللي كدير شعب سولون البوزوا ديال لا ريجيون
1: وتوفر الأطر ديال المستقبل. طبعا
2: الوغ بالنسبة لهاد هاد المؤسسة فيها هي مجموعة من التخصصات ومجموعة من
1: وبعدها شروط الولوج لها
2: نفسها شروط الولوج بالنسبة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية. عندنا نيفو كاليفيكاسيون, نيفو تكنيسيان سبيسياليزي. وبالنسبة يعني التسجيل سلع عهدي راه دابا راه مفتوح.
1: الى متى باش يعرفوا الناس اخر
2: على حساب تقريبا. المهم هو يلاه بدينا
1: اذا بعدا ورا انطلق
2: التسجيل.
1: والتسجيل كيفاش كيتم؟ عن طريق شي
2: التسجيل كيتم عن طريق واحد لابلاتفورم اللي سميتها ماي واي اللي هي طريقي. منصه سميتها ماي واي اللي هي طريقي اللي كتسهل التسجيل على
1: تقدر تقول ليها الموقع ديالها
2: ماي واي او اف بي بي تي اللي هي طريقي. ماي واي او اف بي بي تي بالنسبه للوليدات اللي باغيين يتسجلوا يكتبوا غير في جوجل في جوجل ماي واي او اف بي بي تي.
1: ضروري
2: شحال هذه كانت الانسكريبسيون كدوز زعما
1: بابيير
2: وي دابا لا دابا ولات ولا كلشي نيميريك. الوغ الوليدات كيجيو كيديروا الانسكريبسيون ديالهم سور هاد لا بلاتفورم. بالنسبه لي الا لقاو شي مشكل ولا اي حاجه كيجيو عندنا حنايا كمستشارين في التوجيه للمؤسسات كنعطيوهم كاع المعلومات اللي خاصهم وكنحلوا معاهم هاد المشاكل التقنيه.
1: جميل, تبارك الله عليك. وهذا يدل على غنى هاد المؤسسات بالنسبة لك سي حسان.
3: شكرا سيد أحمد. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات بالداخلة
1: وبعد هنيئا لجيتنا بهذه المؤسسة بصراحة مفخرة حقيقية وإضافة نوعية في توسيع هذا العرض التربوي بجيتنا.
3: بالطبع بالنسبة لها هي كمؤسسة هي عبارة عن جيل جديد من المؤسسات الحديثة والرائدة, وهي تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. تعتمد على مقاربة بيداغوجية مبتكرة وهي الممارسة أو التعلم بالممارسة learning by doing, بمعنى أنه توجد مجموعة من المنصات التطبيقية داخل المؤسسة التي تحاكي الواقع المهني خارج المؤسسة. بمعنى أنه المتدرب يعني يقوم بتعلم كل ما هو نظري ويقوم بتطبيقه داخل المؤسسة من خلال
1: بمعنى كيجي مؤهل جاهز لسوق
3: تماما
1: الشغل.
3: هذا هو هذه هي النقطة التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير, أي أنها تمزج بين ما هو نظري وما هو تطبيقي. أيضا المؤسسة تتوفر وتتميز على عرض تكويني هو متنوع في حقيقة الأمر, يضم مجموعة من الأقطاب من بينها الفلاحة, الصيد البحري, التكنولوجيا, الرقمنة, الذكاء الاصطناعي, الصناعات الزراعية, وكذلك تسيير المقاولات. وهو الأمر الذي يتيح للمتدربين اختيار وافر وأنسب يتماشى مع الميولات الشخصية والمهنية الخاصة بهم. أيضا المؤسسة توفر مجموعة من الشعب يمكن أن أقسمها ضمن نوعين من التكوينين. هناك تكوين بالدبلوم أو فورماسيون ديبلومونت, وهو تكوين يعني يمنح في آخره دبلوم يكون معترف به رسميا من طرف الدول دوليا ووطنيا, وأيضا يمتد ما بين سنتين إلى سنتين ونصف. وهناك أيضا تكوين تأهيلي يسمى لا

فورماسيون كاليفيونت، وهو يعني تكوين يركز على اكتساب مهارات عملية تكون سريعة، إذ يمتد فقط بين 3 أشهر إلى 9 أشهر. بالنسبة للتسجيل كما ذكرت الأستاذة مونيا، فهو يتم على عن طريق المنصة

0: يرجح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا. فمن بين الشعب الأساسية التي توفرها المؤسسة في هذا المستوى لدينا التقنيات الفلاحية، أيضا تكنولوجيا الأغذية، التطوير الرقمي، البنية التحتية الرقمية، تدبير المقاولات، وكذلك شعبة الاستغلال إكسبلوتاسيون، وهي شعبة تابعة لقطب النقل واللوجيستيك. أما بالنسبة لطرق الولوج إلى هذه التخصصات، بالنسبة للمستوى التأهيلي فمن الضروري أن يقوم المترشح بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية اجتياز،
1: وينطلق التسجيل ولا
0: بطبيعة الحال التسجيل ينطلق سريا مع باقي المؤسسات
1: فهمت.
0: الأخرى. قلت بأن المترشح فور يعني تسجيله يكون ملزما على أن يقوم برائز أو باجتياز رائز نفسي تقني، ثم بعد ذلك يعني يقوم بوضع الملف في حال قبوله. بالنسبة للمستوى التقني فهو نفس الشيء، يعني يقوم المترشح باجتياز هذا الرائز النفسي التقني، وهناك شيء آخر بالنسبة لشعبة محددة وهي شعبة مساعد إداري، يعني يقوم بالإضافة إلى اجتياز هذا الرائز يقوم بتصوير فيديو تعريفي للمترشح يتحدث فيه عن نفسه، عن سيرته الذاتية، وكذلك عن دواعي اختيار هذه الشعبة، ويتم يعني تصحيح هذه الفيديوهات من طرف لجنة، ثم الإعلان عن النتائج النهائية. وفي الأخير لدينا المستوى التقني المتخصص. المستوى التقني المتخصص يشترط في ولوجه أن يقوم المترشح باجتياز مقابلات شفوية مع لجان تتكون من أطر إدارية وكذلك من مهنيين خارج المؤسسة. بالنسبة لا فورماسيون، هذا بالنسبة للتكوين بالدبلوم، لا فورماسيون ديبلومونت. هناك أيضا شعب أخرى تابعة للتكوين التأهيلي الذي قلنا فيه أنه يتراوح ما بين 3 أشهر إلى غاية 9 أشهر، من بينها التجارة الإلكترونية، تسيير المشاريع الصغيرة، التسويق الرقمي، العامل اللوجستيكي، المسؤول عن المخازن لو ماغازينيي، مشغل آليات الموانئ، أيضا سائق شاحنة نقل البضائع، وضخ المياه بالطاقة الشمسية، مستشار فلاحي، ربان قارب. يعني مجموعة من الشعب التي يعني تلمس جميع القطاعات داخل المؤسسة. أيضا بالنسبة للمدينة فهي يعني توفر آفاق للاندماج المهني لفائدة يعني الخريجين والخريجات، سواء داخل المقاولات أو في القطاع العام والخاص، كما أنها يعني تمنح للمتدربين فرصة متابعة التكوين، إذ أن يعني المؤسسة تتميز بما يسمى ببرنامج جسور أو باسخيل، نظام الممرات، وهو نظام يعني يعطي الفرصة للمتدرب إذا كان على سبيل المثال يتابع دراسته في
1: يتدارك
0: التأهيلي تماما أن يكمل التقني، ثم بعد ذلك تقني متخصص، بالإضافة إلى متابعة دراسته سواء في سلك يعني الهندسة لو سيكل دانجينيوري، أو الإجازة المهنية، وبعد ذلك الماجستير والدكتوراه. هذا من جانب. من جانب أخرى هناك يعني آفاق من أجل إنشاء مشاريع ذاتية، إذ تتميز المؤسسة بفضاءين مهمين، هو فضاء يعني حاوية المشاريع انكيباتور، وفضاء آخر يسمى بفضاء المقاولة. المسؤولين داخل هذين الفضائين هم مستعدون لمواكبة كل متدرب حامل لمشروع أو لفكرة مشروع في مشروعه، ويساعدونه في مختلف يعني المراحل التي سيحتاج فيها، سواء إلى تمويل أو إلى إرشاد أو إلى نصائح إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم ببناء مشروع مهني خاص بكل متدرب على حدة، سواء يجمع بين يعني ما هو دراسي وتكويني وما هو يعني ما بعد الدراسة، بمعنى الخيارات الشخصية له، وهي التي ذكرتها، سواء متابعة التكوين، العمل في القطاع العام أو الخاص، أو أخيرا يعني بناء مقاولة خاصة به.
1: إذن هذا دليل أن كاين مجهود، وتبارك الله، لا التخصصات اللي ذكرت منيا، لا تخصصات اللي ذكرتي، هذا دليل أن الحمد لله كاين

0: وفرة في هذا العرض التربوي. طيب منيا، فيه موضوع ربما بعض الأسر للآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ ليسوا على دراية، وهو شين قالوا الأنشطة الموازية. طبعا مادام أنت هناك تمثلي المؤسستين، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ندور منك أنك تقربي المستمعات والمستمعين من أهم الأنشطة الموازية اللي كتمارس داخل هذه المؤسستين.
1: أكيد. ألوغ إلى جانب التكوين الأكاديمي والمهني اللي كيقدموه لنا مؤسسات التكوين المهني، فكنعطيو أهمية كبيرة للأنشطة الموازية باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية المتدرب وصقل مهاراته الحياتية. فبحيث كينضموا المؤسسات مجموعة من الأنشطة الثقافية الرياضية.
0: وهذه كتكون اختيارية أم أنها مادة
1: لا، هي ماشي مادة، مي أنها اختيارية. كنقوموا بتأسيس دي كلوب وكنبقاو نخدموا على هذه الأنشطة الموازية باش حتى المتدربين كيخرجوا من داك الجو ديال الدراسة.
0: التكوين ديال الشخصية ديالهم.
1: بيان سور اللي كيلعب دور كبير في الصقل ديال المهارات والشخصية ديال المتدرب. كما كنقوموا كذلك بمجموعة من الحملات التحسيسية، مبادرات اجتماعية بيئية، وكنشجعوا لي ستاجير ديالنا على المشاركة في مجموعة من المسابقات الابتكارية اللي كتنظم على الصعيدين الجهوي والوطني.
0: أكيد، وهذا كيجعلهم منخرطين وكيرسخ أيضا تقيم المواطنة والتطوع في الشباب، وهذا إيجابي جدا. وبالنسبة لكم سي حسين؟
2: أكيد، في مدينة المهن والكفاءات الأنشطة الموازية تعتبر جزءا أساسيا من التكوين، بحيث يتم تنظيم ورشات تطبيقية، مسابقات مهنية، أيضا زيارات ميدانية للمقاولات وللمؤسسات العمومية، وأنشطة لتنمية المهارات الشخصية وكذلك المهارات الناعمة لسوفت سكيلز، وهو أمر أساسي مثل التواصل، روح العمل الجماعي إلى آخره، وذلك من أجل تعزيز جاهزية المتدرب للاندماج المهني بشكل سلس. وتتم هذه الأنشطة بتأطير الأطر الإدارية والتربوية، ولا سيما مركز التوجيه المهني الذي يعتبر يعني المسؤول عن قيادتها، يعني من خلال مجموعة من النوادي التي يتم إنشاؤها داخل المؤسسة في مجالات متعددة، من بينها الرياضة، الفن، المسرح، الإبداع، البيئة إلى آخره.
0: إذن فعلا هذا الجانب ديال التكوين ديال الشخصية من خلال هذا الأنشطة الموازية كيتعتبر أساسي. طيب منيا، أكيد على مستوى المؤسستين اللي كتمثلي في هذه الحلقة، فيه برامج كيتم تصديرها وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي، من خلالها كتحرصون على استقطاب تلاميذ بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وأيضا في إطار انفتاح هذه المؤسسات على محيطها داخل الجهة. نبغي نعرف منك فاش كيبان هذه الأدوار اللي كيلعبها مركب التكوين المهني بالداخلة في توجيه المتدربين بالمعاهد المذكورة، خصوصا أن التكوين كيتميز بتوفير الجسور كيف شار حسام، الجسور والممرات، وأيضا تلاميذ ديال المؤسسات التعليمية يكا أنه يتم تشجيعهم على الولوج لمؤسسات التكوين المهني. وأكيد أنت بالخصوص كتبذلي مجهود جبار مشكورة عليه في هذا الجانب.
1: شكرا سي أحمد. فعلا فالتوجيه كي تعتبر من بين المحاور الأساسية داخل مؤسسات التكوين المهني، بحيث كيتجلى هادشي أننا كنقوموا بتنظيم مجموعة من الأيام المفتوحة، زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات بالجهة، كذلك كما كنعرفوا بإقليم واد الذهب وأوسرد باش كاع التلاميذ يستافدوا، وذلك قصد التعريف بمسار التكوين المهني وآفاقها المهنية، كما نواكب المتدربين خلال مسارهم الدراسي من خلال الاستشارة والتأطير، خاصة فيما يتعلق باختيار الشعب المناسبة وإمكانية متابعة الدراسة عبر الجسور والممرات المتاحة داخل منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وكما كتعرف مسيو العهدي أنه جهات الدخلة والذهب نظمت مجموعة من

0: ملتقيات التوجيه، كان ملتقى وطني اللي كان جو بونس الشهر الفايت، فاللي قدرنا اننا نتواصلوا من خلاله مع التلاميذ، نقدموا لهم لوفر دو فورماسيون ديالنا. كذلك كنقوموا باستقبال التلاميذ وحتى الاباء ديالهم في المؤسسات التكوينيه.
1: هو اكيد هذه
0: اكيد
1: الحلقه راه داخله في هاد
0: اكيد
1: البرامج ديال التوعيه على مستواكم سي حسام، فيما يخص انفتاح المؤسسة اللي كتمثل على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي. طبعا على مستوى، نبغي نفس السؤال اللي كنت أعطيت لمونيا بالنسبة لانفتاحكم من أجل أنكم ترسخوا أو تنجحوا هذه العملية ديال الاستقطاب ديال التلاميذ من خلال التواصل معهم.
2: أكيد بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي الأخرى، يعني تلعب دورا محوريا وأساسيا في عملية التوجيه، وذلك من خلال تخصيص فضاء مخصص للتوجيه يسمى أو نسميه بكوب، لو سونتر دوريونتاسيون بروفيسيونيل، مركز التوجيه المهني، وهو يعني فضاء مكون من طابقين ومخصص بشكل كبير للإعلام والتوجيه، وهو يعتبر المحطة الأولى التي يزورها يعني المترشح فور دخوله للمؤسسة من أجل الحصول على المعلومات وعلى كافة المعلومات الممكنة من أجل مساعدته على اختيار أفضل يتماشى مع ميولاته الشخصية والمهنية، ويتم ذلك في فضاءات للمواكبة الفردية داخل المركز. كما أنه كما أشرت سابقا توجد منصة رقمية للتوجيه المهني تسمى مايوي. هذه المنصة تقدم مجموعة من الخدمات، ومن بينها هناك رائز يسمى برائز الميولات المهنية، تيست دانتيغي بروفيسيونيل، هو رائز يعني يطرح مجموعة من الأسئلة، الغاية منها هو معرفة الميولات الشخصية للمترشح أكيد والاهتمامات أيضا، من أجل تحديد نوعية البروفيل الخاص بالمترشح وبالتالي اقتراح الشعب المناسبة له. هذا من جهة. من جهة أخرى تقوم مدينة المهن والكفاءات بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة وتقديم معلومات دقيقة حول التخصصات، إضافة إلى خلق الجسور بين التعليم العام وبين

0: بجهة الدخل ودي الذهب. وبشكل آخر تشارك أيضا مدينة المهن والكفاءات في مختلف الملتقيات التوجيهية كما أشارت الأستاذة مونيا، ومن بينها الملتقى الدولي للطالب الذي تم تنظيمه بجهة الداخل شهر مارس المنصرم، وكذلك الملتقى التوجيهي الثالث بإقليم أوسرت.
1: مزيان، إذا كاين هذا التقريب ديال الخدمات ديال توجي. طيب منيا، في سؤال يتبادر دائما إلى الذهن، وهو دور التكوين المهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية، ماذا عن المركب التكويني المهني أستاذ مونيا في هذه النقطة ديال الانخراط في هذه الأوراش التنموية بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب؟
2: الوغ بالنسبة للمؤسسات التكوين المهني كما ذكرت يا سي العهدي، كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في مواكبة الأوراش التنموية اللي كتعرفها جهات الداخلة والذهب، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الموارد البشرية المؤهلة اللي كتستجب لحاجيات القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثلا كما ذكرنا السياحة، الصيد البحري etc. وكما كيتم تحديث البرامج والتخصصات باستمرار باش تلائم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل للمنطقة.
1: إذن كتواكب هذه الحاجيات،
2: كتكون واحد المواكبة للحاجيات ديال جهات الدخلة والذهب.
1: جميل. وبالنسبة على مستواكم حسام؟
0: بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات، هي دائما منفتحة على محيطها سوسو اقتصادي، وذلك من خلال شراكات فعالة سواء مع مقاولات أو مع فاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات ميدانية لفائدة المتدربين، والأمر هو الأمر الذي يجعلها فاعل أساسي في تأهيل الكفاءات المحلية.
1: تجاوب فعلا
0: بطبيعة الحال. أيضا تعمل المؤسسة على توفير عرض تكويني متنوع يستجيب لحاجيات الجهة. على سبيل المثال، تضم مدينة المهن والكفاءات يعني تخصصات في النقل واللوجيستيك والصيد البحري بهدف إعداد يد عاملة مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى، وعلى رأسها ميناء الداخل الأطلسي المرتقب أن تبدأ أشغاله يعني في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. أيضا إضافة إلى ذلك، توفر المؤسسة مجموعة من التكوينات في المجال الفلاحي من أجل تأهيل موارد بشرية للعمل في الضيعات الفلاحية والمشاريع المتواجدة بالجهة، إلى جانب تخصصات في الرقمنة وتسيير المقاولات، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وكذلك خلق فرص الشغل. وبهذا التنوع والانفتاح، فإن مدينة المهن والكفاءات تساهم في ربط التكوين بحاجية سوق الشغل، وأيضا تلعب دورا محوريا كرافعة أساسية وحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
1: طيب، أظن جميع النقط طرقنا إليها، ما كرهت إلا عدت فيه كلمة ختامية. كنا بدينا بمونيا المرة، نعطيه الكلمة للحسام، إلا فيه نصائح أو رسائل تود عبر أثير إذاعة الداخلة أنك توجه الأسر ومن خلالهم أيضا التلاميذ.
0: أكيد، مرحبا سي أحمد. صراحة نصيحتي للتلاميذ وهو أن يكون اختيارهم واعي ومبني على ميولاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عدم ترك يعني القرار محض الصدفة أو تركه للصدفة، وضرورة الاستفادة من خدمات التوجيه، لأن التكوين المهني اليوم أصبح مسارا واعدا يفتح أفاقا حقيقية للاندماج المهني. وهنا يحضرني اقتباس جميل للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، والذي يقول فيه: إذا تم إعطائي الفرصة لقطع شجرة لمدة 6 ساعات فسأقوم باستغلال 4 ساعات الأولى في شحذ الفأس. وهو شأن التوجيه، هذا الشحذ هو بمثابة التوجيه. لماذا؟ لأن التوجيه هو المرحلة التي نستثمر فيها يعني الوقت لفهم ذواتنا وتحديد احتياجاتنا بدقة، وكلما كان التلميذ واعيا باختياراته ومؤطرا بتوجيه سليم، كلما كان طريقه أوضح ونجاحه أقرب، لأن البداية الجيدة تختصر الكثير من الجهد والتردد في المستقبل. وأريد أن أتمنى التوفيق لكافة التلاميذ وتلميذات الجهة المقبلين على الاجتياز الامتحانات الإشهادية، وأقول لهم أنه نحن في خدمتكم سواء

0: أن مدينة المهن والكفاءات أو باقي مؤسسات التكوين المهني، وأتمنى لكم حظ أوفر.
1: وأكيد أيضا منيا مشتقا من اسمك لك أيضا. أماني، أشن هي رسائلك اللي تودين عبر أثير إذاعة الداخلة أنك تقدمي الأسر والتلاميذ؟
2: أول حاجة كنبغي نقدم يعني التشجيع ديالي للتلاميذ والتلميذات ديال الجهة، لأنهم مقبلين على الامتحانات. وبالنسبة للتكوين المهني، ف كما كنعرفوا انه اصبح مسار واعد كيفتح افاق متعدده للشباب. وبالنسبه للحوايج اللي نقدر ننصح بها التلاميذ ديالنا، انهم يستافدوا من خدمات التوجيه كما قال الاستاذ، يتوجهوا لمراكز التوجيه المهني اللي كاينين في جميع مؤسسات التكوين المهني بجهات الدخله والذهب. غادي يلقاو اطر اللي غادي يساعدوهم على اختيار مسارات مهنيه اللي كتلائم الشخصيه ديالهم، وبيان سور عندها افاق مستقبليه. هذه رسالة كذلك للآباء، أنهم يزورونا مع الوليدات ديالهم باش ياخذوا فكرة عامة على التكوينات اللي كاينة، على الآفاق ديال الشعب اللي غيديروا الوليدات ديالهم. وشكرا لك السي العهدي، شكرا للإذاعة ديالكم، كنشكرك على هذا الاستقبال. وكما قلت حنايا متواجدين في مؤسسة التكوين المهني، يقدروا التلاميذ يجيو عندنا في أي وقيتة pour plus d'informations et merci.
1: إذن إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحلقة اللي نذكر بأن خصصناها ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل اللي كيضم جوج مؤسسات، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعروفة اختزالا لستا، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ومدينة المهن والكفاءات CMC، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اللي أيضا معروف اختزالا LOFPPT، وهي من المؤسسات اللي نذكر مرة أخرى ذات الاستقطاب المحدود وتفتح آفاق واعدة لولوج سوق الشغل، وهذه هي أهميتها، لأن تربط التكوين كيف شاروا الأستاذين الولوج السلس لسوق الشغل، وهذا بصراحة مفخرة كبيرة، وكيساهم أيضا تشغيل ديال الشباب وتوفير الأطر ديال الجهة اللي كيتواجدوا فيها. إذن باسمكم كنشكرهم على كل ما تقدم به طبعا الأستاذة مونيا قجيدة، اللي هي مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة، وأيضا الأستاذ الفاضل حسام صدقي مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: أمدراس اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أمشي

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها ودورهم.

0: ما ديور منه لا تمثيل المواطنين يا غير يشمل ملي مناقشة القوانين وتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة، يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في المحطات الرئيسية لنشرتنا الإخبارية المفصلة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشيد بمجهودات رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم في الحفاظ على أمن الوطن والحفاظ على النظام العام. المديرية العامة للأمن الوطني ترسخ موقعها كمؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني عبر إطلاق خدمات رقمية متنوعة يتم استعراضها خلال فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. رئيس الحكومة يصدر قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة ترم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، والمعطيات الرسمية تؤكد أن العرض يفوق الطلب. وفي إجراء استثنائي يدعم القدرة الشرائية للمواطنين ويرم تجاوز آثار الفيضانات الأخيرة، الحكومة تقر فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة 20 مليار درهم. في مستهل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني لمراقبة التراب الوطني، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية أشاد جلالة الملك بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وأكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني سامية عنايته وموصول عطفه ورضا، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسلام. وحتى 22 مايو الجاري تتواصل بالعاصمة الرباط فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين وتعكس الالتزام الحازم بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي زمن يشهد تسارع وتيرة التحول الرقمي، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ موقعها كمؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني بالمغرب عبر رؤية متكاملة. هذا التوجه يبرز بوضوح خلال الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني من خلال رواق القطب التكنولوجي الذي يستعرض مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط المساطر وتعزيز فعاليات الأداء الأمني الميداني. الروبورتاج لبديعة سعيد ويونس الواضح.
2: رواق القطب التكنولوجي شهد إقبالا واسعا من طرف الزوار لما تقدمه من تقنية حديثة وحلول رقمية متطورة تعكس مستوى التحديث الذي تعرفه المنظومة الأمنية. وقد استأثرت السيارة الأمنية المجهزة بكاميرات ذكية وأنظمة تكنولوجية متقدمة باهتمام كبير لدى الزوار.
3: صراحة أول حاجة اللي جابنا هذا المعرض هذا وما الطموبيلات هذا من المعجبين ديال الطموبيلات خصوصا.

0: يعرفوا بعد هاد الكبارين هادو اللي عارف عليهم بانها تحديد الهويه عبر الذكاء الاصطناعي كتحاول تقدر تجبدك وتبدل لي دون ديالك كاملين غير من الوجه ديالك
1: في ديالها جديد وما دايرش و سورتو لي كاميرا بور ما فاسيليتي لا طاش بور يقدر ديك الساعه يلقاو لايدي ديال لا بيرسون لي كيقلبوا عليه دونك سي سرا بلو فاسيل و صح لي عجبني بزاف التنظيم منظم بزاف بزاف بزاف بزاف.
2: وشكل رواق القطب التكنولوجي فضاء تواصليا وتوعويا يبرز أهمية التحول الرقمي داخل المؤسسة الأمنية والدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحادثة في دعم العملية الأمنية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. الحسن شادر ضابط شرطة ممتاز رئيس فرع بالمديرية العامة للأمن الوطني يقربنا من مميزات المركبات المزودة بتقنية حادثة.
3: بالنسبة للأمانية مركبة دورية ذكية مجهزة بكاميرات وأنظمة رؤية بزاوية واسعة إضافة إلى درون مدمج لدعم المراقبة الجوية والتتبع الميداني. تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف الآن على لوحات ترقيم المركبات المسروقة مشبوهة بدقة تصل إلى 95% إلى جانب التعرف على الوجوه الأشخاص المبحوث عنهم مع إصدار تنبيهات فورية عند رصد أي حالة تستدعي التدخل. أما بالنسبة للمدار فهي مركبة مزودة بجيروفار ذكي يحول المركبة الأمنية التقليدية إلى مصدر مراقبة متنقلة بزاوية 360 درجة وتستند هذه المنظومة هذه في العمل ديالها على تطبيق مسمى بسمارت فيور. هي منصة متكاملة للمراقبة الأمنية المطورة داخليا من قبل فريق الذكاء الاصطناعي بالمديرية العامة للأمن الوطني.
2: وتؤكد الأروقة التكنولوجية بالأبواب المفتوحة للأمن الوطني التوجه المتواصل نحو تحديث وسائل العمل الأمني والانفتاح على آخر الابتكارات الرقمية في خطوة تعزز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن.
4: الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تنظم تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وهي مناسبة لتوطيد علاقات التعاون في المجال الأمني مع العديد من الدول. بمناسبة مشاركة مديرها العام في تخليد هذه الذكرى أكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يعد أساسيا لبناء فضاء أورو متوسط آمن. وكتبت الشرطة الوطنية الإسبانية في منشور لها أن مواصلة تعزيز التعاون بين المؤسستين الأمنيتين يعد أمرا أساسيا لمواجهة التهديدات المشتركة وبناء فضاء أورو متوسطي آمن. وشارك المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية شارك في حفل افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبهدف تجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة ترم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة. أنس البشارة والمزيد من التفاصيل.
5: أياما قليلة على حلول عيد الأضحى تتدخل الحكومة لضمان شفافية الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع غير المفهوم لأثمنة الأضاحي. نائب رئيس الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي والحيواني عبد الحق البوتشيشي.
6: القرار هذا يعني جاء شيئا ما متأخر لأنه هذا الشيء هذا كنا لاحظنا هذه شهر يعني قبل ما يوصل الأسبوع هذا. فبالتالي هذا القرار رغم أنه جاء متأخر فإنه غادي يصلح ما يمكن إصلاحه لأنه الأثمنة كما قلنا ولات يعني تفوق القدرة الشرائية للمواطن من جهة وكذلك يعني حتى القانون ديال العرض والطلب احنا كنشوفوا بأن على حسب الأرقام الرسمية فإن العرض كافي وبوفرة ولكن الأثمنة كنشوفوا الأثمنة كاين هناك يعني الناس شادة السوق وبغاش تلقى الحولي.
5: قرار حكومي المراد منه سد الباب أمام الممارسات المخلة بتوازن الأسواق خصوصا وأن العرض هذا العام من الأضاحي يفوق الطلب الأمر الذي يستدعي صرامة وحزما مع المضاربين. نائب رئيس الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني عبد الحق البوتشيشي.
6: كيبقى لنا هو يعني هذا شنو هو الامباكت المباشر أو التأثير المباشر على العياد كما قلنا هو التوقيت جاء شيئا ما متأخر، وحتى الناس بيع وشرايا فهما قضاوا الغرض، يعني دابا كيدخلوا راهم كيبيعوا، وهنايا كيبقى لنا كما تنقولوا كيبقى داك العرض والطلب، والشاري واش عنده القدره غادي يشري ولا ما كانش عنده القدره دي باش غادي يشري. هو انه كل ما يستغل هذه الفتره هذه يجب ان يعاقب، يكون واحد الضرب بحيبيه من حديد على هاد المضاربين.
5: ارتفاع غير مبرر لأثمنات الأضاحي يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، مع كون الموجود من القطع في السوق يتجاوز الطلب، وضع يستلزم التدخل كل مرة لضبط الأسواق وتجديد الخناق على المضاربين.
4: وضمن الحرص على مرور هذه المناسبة الدينية في أحسن الظروف، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمجلس النواب، أكد وفرة العرض الوطني من الأغنام والماعز، مبرزا أن الوزارة تواكب الاستعدادات لأداء هذه الشعيرة الدينية باتخاذ جملة من التدابير. نستمع للسيد أحمد البواري.
7: فيما يتعلق بالعرض الوطني من الأغنام والمعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة، فهو يقدر ب9 مليون رأس، مما سيمكن من تلبية الطلب المرتقب بشكل مريح. ومن أجل التحضير الجيد لهذه المناسبة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية على عدة مستويات، همت بالأساس تعزيز المراقبة الصحية والبيطرية وتنظيم الأسواق. وفيما يرتبط بالحالة الصحية للقطيع الوطني، تؤكد عملية التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح البيطرية بمختلف جهات المملكة أن الحالة الصحية للقطيع جيدة وخالية من الأمراض المعدية. أما على مستوى تنظيم الأسواق، أنشأت الوزارة 43 سوق مؤقت بالمناطق الحضرية لتعزيز نقاط البيع التي بلغ عددها 573 سوق لبيع المواشي على الصعيد الوطني، منها 454 تم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى لجي ام اس إلى جانب البيع المباشر عند الكسابة. أما على مستوى تمويل الأسواق، فنؤكد مجددا أن العرض من الأضاحي هذه السنة متوفر وبجودة جيدة، مع تنوع في السلالات والأحجام والأثمنة، بما يسمح بتلبية حاجيات المواطنين بمختلف فئاتهم.
4: وفي إطار السعي إلى ضمان استمرار القدرة الشرائية للمواطنين ومن أجل تغطية النفقات الطارئة والاستثنائية وأكد معالجة الآثار المترتبة عن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المملكة، صدقت الحكومة على فتح اعتمادات مالية إضافية استثنائية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة ميزانية العامة. تفاصيل هذه الاعتمادات قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال الشمال عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وتفاصيل هذه الاعتمادات نتابعها في تقرير هدى نصر الدين.
8: في خطوة تعكس توجه الدولة نحو مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للظرفية الحالية، يأتي فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة تصل إلى 20 مليار درهم، كإجراء يهدف إلى دعم صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. كما تشمل هذه الاعتمادات تغطية نفقات استثنائية. ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والمناخية. أبعاد هذا الإجراء يقرأها الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد جدري.
9: كنظن بأن هذه الاعتمادات الإضافية اللي ما كانت مبرمجة في قانون المالية سنة 2020، لأن ما كناش عارفين بأنها تكون واحد الحرب يعني أمريكية إسرائيلية إيرانية، وبالتالي شفنا كيفاش أسعار ديال البرميل نفطت لمستويات قياسية تجاوزت 110 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي كان لزاما على الحكومة أنها تخرج اعتمادات من صندوق المقاصة باش تدعم غاز البوتان، وكذلك باش أنها تدعم يعني الغازوال المهني، وكذلك باش انها ان تحافظ على استقرار فواتير الكهرباء. وبالتالي اليوم الحكومه كتضخ واحد الاعتمادات اللي هي اضافيه، واللي مش المره الاولى هذا الامر هذا قامت به خلال سنه 2022 ثم كذلك سنه 2023. وبالتالي كان الحكومه اليوم يعني راكمت واحد التجربه هذه باش في نهايه المطاف ذلك المواطن البسيط ما يتقاش في البوطه ديال الغاز ديالو، ما يتقاش في سعر ديال النقل، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقه المتوسطه.
8: وياتي هذا الاجراء ليؤكد ان الرهان الحالي هو على تدخل مالي استثنائي لحمايه الاستقرار الاجتماعي ومواجهه تداعيات الازمات الاقتصاديه وسط تحديات تفرض تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطنين والحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني.
4: والحكومة تواصل دعم مهني النقل في إطار مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، حيث أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى منتصف ماي. بلغ للوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما، وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة بدءا من اليوم عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. داود علوان.
10: تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراء جديد فيما يتعلق بالدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي. فبعد أن كان الدعم يصرف كل شهر، قررت الحكومة اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما. نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بقطاع نقل البضائع مصطفى نجيمات معلقا على القرار.
11: قرار احنا كنشوفوا سائب، علاش؟ لان بعد مرات الغازوال كيشهد ارتفاع مهول في ظرف 21 يوم، ولكن كيبقى عندنا الدعم اللي كنقضي. دونك حنا تيبان لنا قرار يعني يصب في اتجاه ديال المهنيين، يعني يقدر المازوت يطلع يبقى مستقر، ولكن 15 يوم الثاني يشهد واحد ارتفاع مهول، وتنبقاو يعني ناخذوا الدعم الاول اللي اعتمد اللي كان في الصيغه الاولى.
10: الغاية من هذا الإجراء تقول الحكومة هو دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص والحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، فضلا عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين. والسؤال المطروح إلى أي حد يؤثر النقل على ارتفاع الأسعار؟ عودة إلى مصطفى نجمات.
11: النقل ليس طرفا أبدا في الغلاء ديال الأسعار. نعطيك نموذج، يعني عندنا شاحنة كتجي من أكادير محملة ب 26 أو 27 طن من الخضروات، يعني هاد 27 ألف كيلو كنجيبو دابا الفواياج تقريبا من أكادير حتى الدار البيضاء، يعني المارشي دوغو، يعني بواحد التكلفة اللي هي 9000 درهم. إلا قسمنا 9000 درهم على 27 ألف كيلو كتعطينا 5 سنتيمتر ريال لكل كيلو باش يجي هذاك. يعني ما عمر أبدا النقل كيساهم في الغلاء ديال اللي كيساهم اللي كيبان لنا هما المضاربين. وسط واحد النقل قال لي جد اللحم من اكادير جابو تيبيعوه الناس في المارشي دوغرو، تيتباع على الظهر ديال الكاميو اللحم اللي جاب، يعني السيد كيبيعو ب 3 درهم. قال لي واحد اليومين هبط، هو اليومين هبط المارشي من المارشيات هنا داخل المدينه ولا ما نقول سميت المارشي، لقى 12 درهم. يعني راه عوامل استاذ، مول الكروسه تيزيد شويه، الشنخ كيزيد شويه.
10: كالعمليات السابقه الحكومه اعلنت عن فتح باب التسجيل للاستفاده من الحصه الجديده من هذا الدعم الاستثنائي للمهنيين ابتداء من هذا اليوم، وذلك عبر البوابه الالكترونيه المخصصه لهذا الغرض.
4: في موضوع آخر، يكتسي التسجيل في اللوائح الانتخابية أهمية بالغة باعتباره آلية تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. على بعد أشهر من اقتراع 23 شتنبر، فتحت وزارة الداخلية فترة استثنائية للتسجيل في هذه اللوائح تمتد إلى 13 من يونيو المقبل. العملية ترم تشجيع المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات وتتطلب تعبئة كافة مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية. مع أيوب الإدريسي نتوقف عند دور الشبيبات الحزبية في التأطير للانخراط في هذه العملية.
12: بهدف توسيع قاعدة الناخبين وتعزيز قيم المشاركة السياسية، يؤكد عدد من الفاعلين السياسيين بالشبيبات الحزبية على أهمية انخراط فئة الشباب البالغين من العمر 18 سنة على الأقل في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. والخطوة الأولى التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل انقضاء الأجل الاستثنائي الذي انطلق في 15 من مايو الجاري ويستمر إلى 13 من يونيو المقبل. أمين الزيتي الكاتب العام للشبيبة الحركية:
13: الخطوة الأولى والأساسية كتبدأ من دابا من خلال التسجيل في اللوائح الانتخابية. وهنا كيجي السؤال المحوري اللي كترحوا العديد.

0: المواطنين وخصوصا الشباب ان صوتنا باش غادي ينفع ولا شنو غادي يغير، ولكن الحقيقه هي ان العزوف ما كيحل حتى مشكل، بل كيخلي وحدين اخرين يقروا في بلاصتنا وبلاصه وليداتنا. استغلوا الفرصه باش نعلن على المبادره ديال حزب الحركه الشعبيه والشبيبه الحركيه اللي هي مبادره جال وقت، هي مبادره شبابي بامتياز. هذه المبادره كتهتم بالاساس بانصاف جيل جديد وبتقديم بدائل حقيقيه وحلول ملموسه للشباب والمواطنين.
1: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تكتسي أهمية بالغة في تطوير العمل السياسي الوطني وتحقيق طموحات الشباب من خلال صناديق الاقتراع، يقول زكريا تلمساني عضو شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد.
2: ما يجب أن تقوم به الشبيبات الحزبية وأن تعبأ بشكل كلي على إقناع الشباب والشابات الوطن أنهم ينخرطوا، وأول خطوة هي التسجيل في اللوائح الانتخابية، لأن من خارج كما تنقولوا الصناديق تبقى تعبير طبعا دائما قائم، لكن تعبير الأكثر انخراطا أو التعبير المباشر عن الرغبة ديال هاد الشباب هو في التصويت على على على التصور السياسي وعلى الخط السياسي وعلى البرنامج.
1: محمد البكري عضو المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الحرة يؤكد بدوره على أهمية الانخراط الجاد للشباب في الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر، متحدثا عن مبادرة الحزب المغربي الحر لتشجيع هذه الفئة على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
3: احنا داخل الحزب المغربي الحر يعني قمنا بالمبادرة ديالنا على اتفاقية ديال الحزب المغربي الحر داخل مدينة تطوان، يعني تحفيز الشباب لأجل التشجيع في المرحلة الاستثنائية داخل اللوائح الانتخابية، وقمنا بهذه يعني الاستشارات مع الشباب وكذلك الاتصال بهم من أجل الذهاب إلى المقاطعات والقيادات من أجل التسجيل، وكذلك يعني استقبالهم داخل المقر الجهوي للحزب من أجل التسجيل وتسريع هذه المرحلة.
1: هي مرحلة تتطلب إذن انخراطا فعالا لفئات الشباب في الحياة السياسية لتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة والإسهام في مناقشة قضايا المستقبل وبناء سياسات عمومية تستجيب لطموحات الأجيال القادمة.
4: اللحظة ينضم إلينا حميد زموري ومعه نتابع جديد فقرة تاي بريك. وبداية حميد، المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يقابل هذا المساء بالرباط منتخب مصر من أجل احتلال المركز الأول للمجموعة الأولى لنهائيات كأس أممي إفريقيا.
5: بالفعل مونيا عرشي، نقطة واحدة تكفي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الانتقال للدور الثاني من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالرباط. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بعد التعادل أمام تونس والفوز بصعوبة على إثيوبيا سينزل انطلاقا الساعة 8 بملعب مولى حسن بالرباط في لقاء قوي لمنتخب مصر المحتل بدور للصف الأول، إلى جانب المنتخب الوطني الطامح بدور تحقيق انتصار لإنهاء الدور الأول في الصدارة. رادي لقماني لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.
6: بريباراسيون غادا مزيان الحمد لله، رانا شفنا الماتش اللي فات ضد ايثيوبيا، شفنا اللي نقدروا ناميليوريو والحمد لله راه غادي مزيان، ودابا فوكس كامل على الماتش اللي جاي ضد مصر ان شاء الله.
5: مونيا، المباراة انطلاقا من الساعة 8 مساء، والحكم النيجيري عبد السلام قاسيم من إيبوليا من نيجيريا، وأي تعثر لهذه المواجهة يمكن أن يخدم مصالح الفائز في لقاء تونس مع منتخب إثيوبيا، لكل طرف نقطة واحدة. قبل ذلك انطلاقا من الساعة 5 المجموعة الثانية بعد الكوت ديفوار مؤهل للدور المقبل بواسطة 6 نقاط، الكاميرون وأوغندا والبحث عن ورقة ثانية عن هذه المجموعة. في الساعة 5 الكوت ديفوار أوغندا، الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية. دائما في كرة القدم تذكير بأن المنتخب الوطني الكبار سيتعرف اليوم عن منافسيه في مرحلة الإقصائيات الخاصة بكأس أفريقيا السنة المقبلة، أوغندا كينيا وتنزانيا، من خلال القرعة بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة.
4: وكل الأسماء القوية تبحث اليوم حميد عن التأهل للدور الثمن للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم للتنس، والتنس المغربي حاضر في منافسات اليوم بلاعبتين.
5: بالفعل مونيا، لاعبة التنس المغربي ياسمين القباج تواجه في هذه اللحظات التركية بيرفو سينجل، وهي منهزمة 4-3 خلال الجولة الأولى برسم لقاء عن سدوس عجورنيات الجائزة الكبرى لصاحبة سمو الملكي الأميرة مريم المقامة بملاعب سيكاكيين. بعد قليل هناك ضيع الجردي تقابل ألمانيا تاجا ماريا مصنفة في المركز 39 عالميا.
4: وبأخبار الرياضة نستوفي مواد هذه النشرة نذكر بأبرز محطاتها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشيد بمجهودات رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم في الحفاظ على أمن الوطن والنظام العام. المديرية العامة للأمن الوطني ترسخ موقعها كمؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني عبر إطلاق خدمات رقمية متنوعة. رئيس الحكومة يصدر قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، والمعطيات الرسمية تؤكد أن العرض يفوق الطلب. وهذا الموضوع سيكون محور فقرة حوار الزوال، حيث يستضيف أنس البشارة نائب رئيس الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني عبد الحق البوتشيشي. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأولية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
8: سي محمد، ما كان صاحبك هاي؟
9: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
8: كيفاش ما فهمتش؟
9: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
8: إيوا أنت شنو درتي؟
9: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
8: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
9: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
8: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
9: ايوا
8: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
10: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
8: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
9: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
10: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
2: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: ديمقراطية، دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
1: كتبها للإذاعة

0: الحلقة 27.
1: رفعتي طلب الاستئناف، وطبعا غادي تكوني أول من يتصل باستدعاء رسمي للشهادة يوم الجلسة. ياك السيدة راضية هذا هو الطلب ديالك؟
2: تماما، بل هذه هي الرغبة ديالي الملحة، وما كاين حتى غربة في الأمر. كيف قلتي في الأول، الضحية في جريمة كتشهد لصالح المتهم باش تخفف عليه الحكم. أنا غاديا نعتمد على إظهار الحق والحقيقة، وغاديا نساعد العدالة باش تعيد النظر في ملف جريمة بشعة مشاو ضحيتها أبرياء.
1: أنا متيقن أن الحق لازم يأخذ مجراه بصفة نزيهة، وراني كنهنيك على هذا الروح المثالية العالية.
2: من حق ضمير يرتاح يا سيدي الأستاذ.
1: بصراحة ما نخبيش عليك، أنا لما سمعت أقوال المتهمين دريس وعباس تخوفت أنك ما تقبليش نبشو في الماضي، خصوصا والأمر كيتعلق بأمك المرحومة.
2: ما عندي أدنى مانع، مستعدة نتحمل في سبيل الحقيقة كل إهانة يمكن تلحقني أو إحراج نوقع فيه، ورحم الله من قال الحق ولو على نفسه.
1: إذن اطمئني، الآن زدتيني ثقة كبيرة، إن شاء الله غادي

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: غادي تتم الجلسة في أقرب فرصة ممكنة.
2: مستعدة نطرق جميع الأبواب ونتصل بهيئة القضاء إذا اقتضى الحال.
1: ما يكون غير الخير، أنا الآن متفائل أكثر من أي يوم آخر.
2: طيب الله يعاونك، ورقم الهاتف ديالي راه عندك، اتصل بيا في أي وقت.
1: بالتوفيق إن شاء الله.
2: خليتك على خير.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة.
1: اسمحي لي السيدة راضية.
2: نعم.
1: بالصدفة عثرت في الجريدة على إعلان وقلت نغتان الفرصة ونطلب منك مساعدة إذا كان في الإمكان.
2: بكل سرور.
1: الإعلان حول طلبك المهندس الزراعي اللي بشر العمل في أرضك.
2: هي وأنا في انتظار نلقى صدى بالإعلان ديالي.
1: فعلا شبيت نقول لك، الأخ ديالي تخرج السنة اللي فات ورحب بالفكرة، بقات الإجراءات والموافقة.
2: مرحبا به، يتصل بي في العنوان ديالي اللي عندك وفي أي وقت كان فيه مستعد، إنما في أقرب فرصة.
1: السيدة راضية، كاينة هناك شروط بلا شك.
2: الكفاءة والجدية والحزم. المهم يجي وما يكون غير الخير إن شاء الله.
1: شكرا شكرا سيدتي. مع السلامة.
2: إلى اللقاء. مع السلامة.
3: إيوا صافي، بركة من الصداع. سيروا عند باكم، تبعوه، قبطوا فيه.
4: الله يا ربي، الله شهد الجنون عطاني الله. خليوني يا عباد الله نمشي ناخذ لكم بدائل الوراق ديال الطوبيس. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الولد هذا ساعة في الجوع في الجوع. عاد فطرتي يا شكيب. هاني بداكم، حطي في الولاد وعندك الشنطة.
3: يلا
4: هاني
3: أجيو لهنا، أجيو هاكو شدو. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كي غندير أنا مع الصداع ديال الدراري مع الصهد؟ أجيو لهنا.
2: وهذه هي الحقيقة المرة، راني بصتها أمامكم سيدي القاضي حضرات المحترمين. ولو كان عبد السلام مازال على قيد الحياة لطلبت من محكمتكم الموقرة تستدعيه لسماع اعترافه كيف سمعتوا منه وهو على فراش الموت، رغم أن دوري الآن

0: ما كيتعداش الإدلاء بالشهادة أمامكم باش نريح ضميري، وباش كذلك نسهل مهمتكم من أجل إنصاف مظلومين مشاو ضحية الجشع والطمع وظلم فظيع حرمهم من أرضهم، من حريتهم ومن كرامتهم. وإلا كانت المسؤولة الأولى عن هذه الجرائم هي مهنية، راها الآن أمام عدالة السماء. فأنا الآن مستعدة نأدي الثمن، وأنا متنازلة على الاعتداء اللي لحقني واللي شرحت لكم أسبابه، وطالبة للمتهمين الرحمة، كل الرحمة، لأنهم كيستحقوها فعلا. ولا المتهمين ولا أنا كينطبق علينا المثل القائل: الآباء يأكلون الحرمس والأبناء يتدرسون، الوالدين يرتكبون الخطايا والأبناء يؤذون الثمن، والمحكمتكم الموقرة واسع النظر.
1: رفعت الجلسة للمداولة.
2: غير بشوية حليم.
3: علي سبقني، فين يكون مشى؟
2: قلت لك حتى تجي مع راضية بقاي هنا، هو عنده شي شغل، بلاتي ننتظروها مسكين.
3: خليتها لهيه مع المحامي.
2: هادي حماقت، اشنو جرى لها في عقلها؟ غادية تبقى كتسيزي في راسها حتى تولي دايزة فيها الصدقة.
3: ما تعرفش اشنو ناوية تعمل.
2: ناوية ترد لدريس والعباس الارض، وحتى دارها اللي مبنية فوق ارضهم.
3: ويلي تسمح ليهم في الدار؟ هذيك راه ماشي دار، هذيك راه قصر.
2: هي ونوية ترضيهم في الثمن. بلاتي هي ماشية، هي والمحامي، عرفتي، خليها مع المحامي ونمشيو حنا للدار.
1: ما كنتش كنظن ان موكلتي تستحق تكون محامية من الطراز الاول.
0: كلام الحق كيكون صادر من القلب، ما مغلف بقانون ولا مزوق بصنعة.
1: طبعا كيدخل في ساعته للقلب.
0: كنتمنى نكون أديت واجبي على أكمل وجه.
1: القضية بفضل هاد الشهادة ديالك صبحات مربوحة.
0: الفضل الله وليك يا أستاذ.
1: أنا مدين لك بالنجاح في هاد المهمة.
0: شكرا، شكرا على كل حال.
1: العفو العفو.
0: قل يا أستاذ، في الجلسة المقبلة نقدر نتمع لهم في البراءة؟
1: أنا متقن مع المدة اللي دوزوا في الاعتقال إطلاق سراحهم صباح مؤكد وفي أقرب وقت بعد الإجراءات الشكلية وخلاص.
0: طيب أنا في انتظار المكالمة ديالك بمجرد ما يطرأ جديد.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. ما
0: نعم
1: الدكتور ما اتصل بيش؟
0: حول القضية ديال الأخ ديالك. لا غير اطمئن، ما يكون غير خاطرك إن شاء الله.
1: شكرا شكرا يا سيدتي.
0: ما كاين مشكل، مع السلامة.
1: إلى اللقاء. كيظهر لي هاد الحفرة اللي عندي في لساني عمرها ما تزول مع هاد الأنسة.
4: وانا هاد الشي سمعته غير اليوم.
5: ادريس وعباس
4: مالهم حتى هما
5: راجعين الارض، راديات نازلات ليهم على حقهم.
4: هذا كلام غريب كنسمع منك اودي السي الجلالي.
5: حتى حاجه ما بقات غريبه من ديك السيده. الانسان اللي يخاف من الله ديما يترجى منه الخير.
4: هي السي الجلالي ولا يني راضيه، الا بقات على هاد الشي راه غتصبح ربنا خلقت انا، راه ما غتكسب حتى عشا ليله.
5: ولا ما كنت سمعت امها كانت كتبت ليها في سميتها كل ما كانت كتكسب. وهنية راك عرفتيها، اللي كان عندها ما كان يتحد.
4: حتى السير تقولها السي الجلالي، ولي عند الله ولي ما يتحد، اما اللي عند البشر راه لازم ما يزول.
5: هي الدوام لله.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: وانتم ما في بالكم شي اخبار جديده؟
5: والله يسمعنا خير.
4: اش كاين؟
6: وماشي ادريس وعباس راهم راجعين الغدا لبلادو.
5: ترى فهاد الشيء جبرتينا كنذاكرو، هي الخبار صحيحه.
6: قدور قال لك باللي راضيه ناويه تعمل ليهم واحد دخله ما عمرها كانت بالطباله والغياطه والشيخات، وطلب منا نتعرضوا ليهم في لاكار.
5: نتعرضوا ليهم احنا؟
6: اي زعما فرحوا بيهم كبروا بيهم.
5: ونتعرضوا لهم سيدي ماشي غير برجوعهم. ونتعرضوا لهم سيدي بظهور الحق وانتصار على الباطل. هذا راه واجب علينا جميع، ما فيها بس سيدي. يلا بسم الله.

0: نحي في الأرض إلى سوالي شي تمن مزيان نبيعه ونرجع للمدينة. أنا دابا ما نقدرش نفرق المدينة، نمشي ونعمل شي بيع وشرياء دايز هالكلام.
1: عندك الدنيا راضية، أن السنين اللي دوز في الحبس قادرة تنسي من بالي، واخا تعطيني كل ما عندك من مال وأرض، نهار نصيب فيك الوجيبة ما نخليكش على وجه الأرض.
0: مراتي دابا بطع عليها وقتاش نغطيها في الحرير ونغرقها في الدب. لا لا لا لا، هذيك المراه الا بقات في عنقي ماشي بعيد تكشطني وتردني للور. لازم نعمل معاها شي حل، نطلقها ونشوف شي وحده من البلاد عينيها مغمضين وتكون نيت مازال صغيره.
2: سمحي لي انا لهنا نقول لك باللي غلطتي غلط كبير.
3: وعلى ادريس خلاني باش نتوسع معاه في الهضره. عباس واقف له هنايا خانقو على الصفر، وهو كاع اللي يمكن حرشو باش ما يدينيش معاه للبلاد.
2: غير يجي دوري به زيريه. ادريس بضعه وغشيم، ماشي بعيد داك الشلابي وخا عباس يلعبوا به ويشمتوه ويضيعوه في رزقه.
3: هذاك الشيء مناش انا خايفه، عينيه كيدورو في وجهه بحال شي باندي. بسم الله الرحمن الرحيم يا الفاطمي.
2: الله يسهل عليه، والله تبعتيني فري حتى ردوه اغنى واحد في البلاد غير في قلب وش قلب. وتغداي تغداي لالا هنا تغداي.
3: انا كناكل. دريس كيعرفك بزاف وانت عنده عزيز.
2: شحال ديال الافكار في هذا الراس، ساعه خساره. كيعطي ربي الفول غير اللي ما عنده دراس.
3: ايوا حتى دريس ما تدوجوش من بالك.
2: بحالي صالو جال وعرف حروب نسا ورجال. انا الصول ديالك حل مصدي ما نزهقو غير لما عرف فين.
3: هادي ما كدبتيش فيها، سولني انا.
2: ما يبيع ما يشري حتى يشاورني، انا ما نبغي له غير الخير. وتغداي لالا تغداي.
3: عم الصاب دابا غير رجع دغيا، قال لي ما غيزيدش فوق 3 ايام غير على ما بين ما يشوف الاحوال كيف عامله ويرجع.
2: والله يرجعوا على خير ويبعد عليه عباس كبير الشياطين.

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلو،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وسلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي في الهجر الذي في العهد ارتفت علي الأصابع وهل رضعت من ثدي سمسم رضعة فلا حرمت يوما عليها المراض يوما عليها المراض

感じが欲しいな。でも。また来週。すぐ。すぐ行くしな。バイバイ。

ولم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلم. أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة.

عليه الخط والتخط على أكرق شط مستقبل دار ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا خط رساني لا قط خط رساني خفزاد معاه كانت شط

0: الشعار هذول تجينا
1: ها
0: اللي ما نبقي نخطاك في الشعار
2: هذول
0: اللي ما نبقي نخطاك في الشعار.

0: السهرة هون في العيون في المدينة.
1: ها؟
0: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
2: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
0: جميع أنحاء الصحراء في عوينات اللي أطمع فيه.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: ذا وقت جديد له نعود حاضرين بكل تأكيد.
7: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم له نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
8: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
9: نعود في الموعد ونسجل ونوقف لحقنا بجد.
10: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزق الأسبوع كامل.
11: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل.

0: للاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع، الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها الغنى أو الشعر. فهذه الحلقة اللي نخصها لهذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بثقافة الحسانية سي محمد حسن آل الصعيدي. سي آل الصعيدي، مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد، شكرا.
2: طيب، كيف شرط في البداية أن الغنى أو الشعر الحساني من أهم تمظهرات ثقافة الحسانية غير المادية؟ ندور منك إذا سمحت بداية، أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني، كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة، أشنهي بتوتة في الغناء أو في الشعر الحساني؟
3: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نتكلم فيه رأيك هو يعني البحار الكبير، هو البتيت،
2: نعم،
3: هو البت رأيك معناه بالمعنى المشروع الواضح، هو السكر، بت فلانا على فلان سكر. زين، هذا البحور صنعوا كيف قلت على الشكل بحور الشعر العربي، بحركاتهم كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا في واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
2: جميل.
3: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10، وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
2: نعم.
3: البت الطويل الأناشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع يتناول به المغني قاع، غير ثقيل به طويل. شنو هما البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا بت 4 حركات في التفلوت الواحدة، وبت 5، وبت 6، وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة، داني الناي داني النديني دانا، فكنت في الدهر نقدر لقعات كون معلوك بتين وجالو باربار وبحير النوك بشيت عن وكر ينادم الأخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد دم مملوك. هذا النوع يعجل، هذا النوع تعجيل ما يصلح فيه التام، ما يصلح،
2: نعم،
3: ما هو زين، يوعد القاية غير ما هو زين. نتلبوا لهذا كيف قلنا، كيف قلنا بريميدة بتا 4 و5 و6، هذا اللي بتوته هم اللي مخصصين للأناشيد السريعة. نقبلهم في البداية في الأضوان اللي مثلا أضوان اللي بطل المسجل ساعة، أضوان لك ساعة لبناط وعدل 60 دقيقة، لك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول، وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتناول راحته. هؤلاء بتوتة لا يتالبهم، لا يدير مريم يدير الأولى ويتالب الهو عمران، وتلب لذاك فاغو، وتلب لذاك التحرار، وتلب لذاك الكحال، وتلب لذاك الزراق البلاوي، وتلب لذاك البير، وتلب لذاك البتيس. هذو 8 مقامات لا يقسمهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة، وكلها يعطيه دقائق ولي لاحقة 7 دقائق و8 يكون البير والبتيس يزيدهم دقيقتين على ذوك الآخرين اللي سابقوا.
2: إذن حسب النفس ديال. طيب، هذه فرصة نبغي نطرح سؤال سي أهل الصعيدي بالنسبة للآلات الموسيقية.

0: الموسيقية، فاش المغني أو الشاعر يحكي الشعر، أشن هي الآلات اللي أصلا يفضل أنه ترافق الحكي ولا الأداء
1: تبارك
0: ديالو
1: الله. زين
0: للشعر؟
1: حتى شوف، هو صباح عليك يا احمد.
0: نعم
1: منين يوهب الانسان ولاده، هو موهبه، خالق اللي يهاب وخالق الاكتساب. ذاك المكتسب يتعلم ولاده، ذاك الموهوب وجه جميل جدا وسريع مخلي له اوائله. اصوان عنده المغني وعنده الاله الرنانه، هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع عليه على الاوتار، الا ذاك اللي في راسه برنامج الراس مسجل أوتار. لو تار لعودو تقريبا نقولوا قاع جيتار او تار واربعه، والله زاد مولي تار وثلاثة، نقولوا شبطنا ثلاثه اللي هي سته، فهم ذاك؟
0: نعم.
1: فيه القبيل والطليص. احنا فتنا قطنا درنا حلقه ماضيه قلنا عن مول الجيتار، عنو كي يخبط المدفع ليز القداميه اللي تتكل لو تار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك، هي ايد المسند. ويد الغرس اللي عند الخبر هي اللي هي اللي يعزف بها
0: باش كيتحكم في عزف الاوتار.
1: يهز بها الاوتار، هو اهتزاز.
0: صحيح.
1: زين اهتزاز وترنيم، هذه هي طريقه يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
0: طيب، عندي سؤال. ما دمنا كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني، بالنسبة للغزل وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل، وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح، ولكن ندور منك بالنسبة للبت اللي ينقال عادة في الغرض ديال الغزل.
1: زين حتى هو قاعد الغزل هذا تراعي فيه يعني ينقال في الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه عن يعود جميل حتى حتى حتى
0: ويكون
1: دائما
0: فيهم المغني مونة كما أشم أي البحور.
1: إيه بحب حلو بير الغزل
0: آه.
1: ينقال في التيت ينقال في الصغير ذاك سمعته ينقال في البير كيف كنا نقوله، ولكن دائما ذاك اللي من نوم ذاك اللي من عود في البير يعود حماسي جدا، فهمت؟ بلا نحكوا على الجيفان من البير واحد منهم قاعد لا وصف، والثاني مولي يعني هذا الثاني غزل.
0: نعم.
1: خالي يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد ندر وزين ديارو وبعد البحار وعاد زاد يورا من باب حجارو. هذا وصف.
0: نعم.
1: هذا وصف البير. الغزل يقول حجلت لي ما هي من المين، هذا غزل.
0: نعم.
1: من تعلي سالم حق بين الله من هون الى منين، لما طليش الى كالئ وحجلت لي فهي البين، القريب هي ووالئ والحاله باش نالها، ما انا مخليك الحاله يسوى لا ريت لها ويسوى ما ريت لها.
0: زين حتى
1: يقول سياتي ولي شحن زي ملي ضركي لعادت فيك روح، هذا لا في الغزل. تظهر لي من برواقه بيا زي قوم روح من برواقه الملاقه.
0: مزيان ده. طيب، من درى سياهل الصعيدي اي بتوتات الغناء او بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعظ والبكاء على الاطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا كنتحدثوا على البتوتة او بحور الشعر في الشعر الحساني؟
1: النبي عليه الصلاه والسلام كيف كنا قوي كيف قلنا قوي اكثريه كامل مدحه الا في التام.
0: نعم.
1: وهي اللي دائما يجروا فيها الشعراء التوجيه اللي لا ينحكوا عليك ان شاء الله تعالى.
0: تفضل ناخذ نماذج سعد الصعيدي.
1: يقول واحد ما حد الدنيا مايل شعرك وعليها مايل علم بعد هزايل وانت وياها زايد، فاتم الكوه الاولين وكل ملكوه ملك زين، عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل، غير اللي يمشوا كاملين عنها مشيت لوايد، يا ذا من حد اشتاقها وجمعها مع زهراقها ملك ذهبها ونياقها، تمركات وشوايل ومشى عنها مضاقها وانا ذاك اللي قايد.
0: جميل.
1: يقول واحد ثاني يقول منعوا ما اعطى ما ينصنعوا دون الله، وهذا معناه هذا الوصف.
0: نعم.
1: الله المنع لا منعه والمعطى زاد لا معطاه، منع الحادث حد منع الحادث حد مجاز، ومعطاه الا مجاز انجاز، ذاك الشيء غيره ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك احزاز من رده لا يتخطاه، منع الحادث حد مجاز ومعطاه الا مجاز انجاز، ذاك الشيء غيره ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك الحاز احزاز من رده لا يتخطاه، منع الحوادث لا يحكو. أنه خالق لا ينهلكوا الله الملك هل لا ملكوا أكا خير بذاك مخلاه واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد عبد العبد أما حمد محد ذاك الله لله ومزاه أكثر من شيء يحصيه العبد ما هو الشيقات العبد حصاه والواحد ثاني في موضوع آخر يقول هذا الدهر أهل من خلعين وهو دهر معد المسكين ما قل الفيه للدين الدين ولا حرك ساكن من بلو ولا بيح شماه حسين والمال الياسر ما قلو غير الصباطل الرؤوف هل المعروف هل لا قلو قل المعروف ولا معروف شلاه يندار في بلو الشعب الأسلام الرباني رحمه
0: ما شاء الله.
1: يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء أيضا يقول لغبنا الله متن اليقين هذا في الوصف والغضب وسع مراح الدين والله عينه شبه من عينين ومروخر كامل متقاد ما بين اثنين ونصف اثنين اللي بيه الجيد ينزاد ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد
0: الله يجزيك.
1: يقول واحد ثاني من اللي في الوصف يا الدنيا هلتي كل حد هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيث قال الحوش يا الدنيا هلتي كل حد من جمع الناس وهالك ذاك اللي هالك به بعد وانتي يذل هالك هالك وانتي قاعد ثقلك عودان من آدم حصلك والشاقب فيك وعدلك كل بلد منه هالك ما يعلم ما تشملك أصبح مقطوع بهالك
0: الله فض فوق ما شاء الله نماذج باسمكم مستمعتنا مستمع الكرام أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه في رحلة تحدث فيها عن البتوتة بحور الشعر الحساني وما يعرف بالغنى وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة دي النماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعد وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه فباسمكم نشكره إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. في مشهد إنساني رائع يجسد قيم التضامن والتعاون الدولي، استقبلت مدينة الداخلة وفد منظمة شيستر الأمريكي الذي يضم نخبة من الأطباء والممرضين الأخصائيين، وذلك في إطار قافلة طبية الهدف منها تقديم خدمات صحية وإنسانية لفائدة الساكنة، وذلك بمبادرة من منظمة الشباب الرائد في سياق تنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويكننا نقدم إضاءات والحديث عن هذه التظاهرة، جد سعيد أن يلبي الدعوة الشاب النشيط أشرف هدارين بصفته مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، وأيضا وهذا أساسا بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية. سي أشرف مرحبا بك.
3: شكرا بزاف. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه الطيبه، وسعيد بالتواجد ديالي معكم عبر اثير اذاعه الداخله الجهويه التي تساهم دائما في تقريب المعلومه من المواطن وتسليط الضوء على مختلف المبادرات والمواضيع المفيده.
2: طيب أشرف، ندور منك تقرب المستمعين من البدايات الأولى بما فيها الاستقبال اللي استقبلته هذا الوفد في المطار.
3: أولا قبل ما نبدأ بالاستقبال، كان بغي نأكد على أن هذه القافلة الجراحية المغربية الأمريكية ليست بمجرد نشاط طبي عابر، بل هي مبادرة إنسانية كبرى تعكس قيم التضامن والتعاون الدولي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للاستقبال، هو منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي
2: ودرت جميع الطقوس المغربية كانت حاضرة
3: بطبيعة الحال. منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي بالداخلة، لمسنا ذاك الروح الترحيب والكرم المغربي الأصيل، حيث سهرت منظمة الشباب الرائد رئيسا وأعضاء ومجلس إداري للمنظمة على تحضير استقبال للوفد بعادتنا المغربية الصحراوية الأصيلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم كبير من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب على رأسها السيد الوالي، على توفير جميع الظروف التنظيمية واللوجستيكية لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
2: نعم أكيد أشرف، وأنت كتحدث وأنا كنتخيل الأجواء احتفالية وكرم الضيافة ديال الساكنة. أكيد أن عدسات الكاميرات وآلات الصور الفوتوغرافية وأيضا الهواتف وسقت أبرز لحظات هذا العمل الإنساني للفريق الطبي المغربي الأمريكي خلال هذه القافلة الطبية الجراحية مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. ندور منك أيضا، نبغي نعرفه أكيد للمستمعين بالخصوص، أشن هي التخصصات اللي مثلها أعضاء ديال هذا الفريق الطبي؟
3: بالنسبة للفريق الطبي المغربي الأمريكي، هو كان مكون من الجانب الأمريكي اللي كان يضم 24 عضو من منظمة بول شيستر فونديشن، اللي منها أطباء ممرضين وتقنيين اللي تكبدوا عناء السفر وجو لهنايا،
2: وطبعا في سياق التطوع الإنساني،
3: بدون أي ربح مادي من هذه القافلة الجراحية.

0: بالعكس خلوا عياداتهم وخلوا مصالحهم.
1: وحاجة أخرى اللي بغيت نأكد هي أنه جو من مالهم الخاص وجو من العطلة ديالهم اللي كياخدوها كل عام، أنهم باش يسافروا، أنهم باش
0: إذا هذا
1: يرتاحوا.
0: كيدل سي أشرف أن منظمة الشباب الرائد عندها مصداقية، لأن باش يتيق فريق طبي كبير أمريكي من مستوى عالي ويؤدي هذه الخدمات المجتمعية الطبية بجهتنا وبالخصوص بمدينة دخلة، فهذا دليل على هذا الاعتراف بمجهودات المنظمة.
1: المصداقية ديال المنظمة
0: صحيح، وهي رأس مال حقيقي
1: هي رأس مال
0: في العمل
1: المنظمة،
0: الجمعوي.
1: وتكمن في تكمن في أنه كنتشاركوا نفس الهدف اللي هو التطوع وخدمة الصالح العام والجانب الإنساني.
0: وشنا هي التخصصات اللي جو في إطارها هما كأطباء
1: بالنسبة للتخصصات كانت الجراحة العامة وكان طب النساء.
0: إذن داروا عمليات جراحية في المستشفى.
1: نعم، كانت القافلة كتكون من 5 أيام. اليوم الأول عبارة عن الاستشارات الطبية ما قبل الجراحة. بالنسبة تمكنوا من أنهم يديروا 35 استشارة طبية في الجراحة العامة. تمكنوا أنهم ياخذوا 23 من 35
0: من بعد
1: استشارة
0: ما داروا
1: طبية،
0: التشخيص
1: أنهم يمكن لهم أنهم يدوزوا العملية الجراحية بسلاسة. وطب النساء والتوليد أنهم داروا 37 استشارة طبية وتمكنوا أنهم يحصلوا على 18 حالة اللي خاصة التدخل الجراحي.
0: طيب، أكيد من خلال هذه التجربة المميزة المنظمة في نظرك، ومن خلال تجربتكم، وأظن هذه ليست الأولى، فين كتبان أشرف الأهمية ديال تنظيم مثل هذه القافلات الطبية؟ وأكيد سمعتوا الناس وحاجياتهم وحتى أيضا فرحهم، لأن باش يتنقلوا الأطباء من أمريكا ومعهم طبعا أطر طبية مغربية، فهذا فعلا بشرى طيبة وحدث كبير.
1: بالنسبة للأهمية ديال القافلة تكمن في عدة نقاط. فيما لا غبار عليه هو تعزيز العرض الصحي في الجهة
0: صحيح،
1: وإبراز روح التعاون والتضامن بين الكفاءات الطبية المغربية ونظيرتها الأمريكية. وفي نظري أنه الأهمية ديال القافلة لا تقتصر فقط على الجانب الصحي والإنساني فقط، بل تحمل أيضا بعدا دبلوماسيا
0: صحيح.
1: مما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذه المبادرات الإنسانية تجسد الدبلوماسية المغربية في أسمى صورها، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي وتقوية جسور الثقة بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة من خلال العمل الإنساني والصحي الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما أن نجاح تنظيم هذه القافلة بمدينة الداخلة يعكس الدور الكبير الذي تقوم به السلطات المحلية على رأسها السيد الوالي جهة الداخلة والآداب في تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية فضاء للتعاون الدولي والتنمية الإنسانية. من خلال هذا التنسيق هذا اللي كان ما بين مختلف المتدخلين، لا من ولاية جهة الداخلة والآداب والأطر الصحية ومديرية الجوية للصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك منظمة الشباب الرائد وبول شيستر فونديشن الأمريكية، تظهر صورة المغرب كبلد قادر على الجمع بين البعد الإنساني والبعد الدبلوماسي.
0: وما نساوش شرف ان ايضا بطريقه غير مباشره هذا كيخدم حتى السياحه والتعريف بالجهه، لان تصور هذوك الناس اللي جاوك واكتشفوا فضاءات ومناظر طبيعيه وكرم الضيافه ديال
1: صحيح
0: الساكنه ديال الجهه، هذا كله كيخدم ان هادو غادي يمشيو غادي يحكيو الاخرين،
1: صحيح
0: يقدروا يجيوك مع اسرهم بوحدهم في اطار سياحي محض. اذا هذا عنده
1: وأنا نقدر
0: اهداف.
1: نأكد لك من خلال الشهادة ديالهم أنهم باغيين
0: عبروا
1: يرجعوا،
0: عليها
1: عبروا عليها
0: مباشرة،
1: بصارح
0: ما
1: عبارة
0: قدروش يصبروا،
1: أنهم غير يرجعوا للداخلة وغير يرجعوا لا سيما في
0: وأكيد ويستقطبوا ناس أخرين،
1: بعائلاتهم،
0: وهذا
1: باغيين يجوا
0: إيجابي.
1: ماشي غير على حساب القافلة ولا حساب التطوع، ما يجوا
0: وعاوتاني
1: حتى
0: حتى فرصة شرف أن عرفوا بعض التقاليد والعادات، بدءا بالاستقبال التمر
1: نعم
0: والحليب وديك الأجواء
1: كدرة
0: الاحتفالية الصحراوية وكرم الضيافة.

0: صراحة هذا النوع ديال المبادرات تستحق. طيب أشرف، بالنسبة للمرحلة فاش كنتوا كتحضروا لتنظيم هذه القافلة، كيف تمات؟ ياك أننا نعموا الفائدة، لأن أكيد غيتسألوا الناس، ماشي غير القافلة جات
1: غير أجيال.
0: إذا كان أكيد كان تواصل، كانوا اتصالات، كيفاش بديتوا العملية؟
1: هو فيما يتعلق في مرحلة التحضير، كان مجموعة أو سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة عن بعد، لأنه كما كنعرفوا هما في أمريكا
0: إيه صحيح،
1: وحنا في
0: إذا
1: المغرب،
0: التواصل
1: وخاصة
0: الحل هو عن بعد.
1: عن بعد، والاتصالات من طرف رئيس المنظمة الإمام بوسيف اللي كنوجه ليه التحية
0: صحيح، وأنتم
1: مننا،
0: محظوظين لأنه يتقن الإنجليزية
1: يتقن الإنجليزية
0: الدكتور الإمام. نعم
1: وكذلك مجموعة من اللغات، أنه لعب دور كبير في التنسيق صراحة في عن بعد، لأنه كان وكذلك حضوريا بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، حيث استقبلنا المدير الجهوي للصحة فور علمه وصول مؤسس المنظمة الأمريكية الدكتور بيل شيستر ورئيسها السابق مايكل للوقوف على الترتيبات الأخيرة قبل بداية القافلة، من أجل وضع برنامج متكامل يضمن نجاح القافلة من جميع الجوانب التنظيمية والطبية واللوجستيكية. وهنا لابد من تنويه بالدور الكبير الذي قامت به المديرية الجهوية للصحة ومنظمة شباب الرائد وولاية جهات الداخلة في توفير الدعم والتسهيلات اللازمة، مما يعكس زعما الاهتمام الذي توليه بلادنا
0: صح،
1: لمثل هذه المبادرات
0: صحيح،
1: ذات البعد
0: وبخصوص
1: الإنساني
0: أنها عندها بعد إنساني
1: واجتماعي.
0: وكتلصق أيضا ثقافة سياسة تقديم الخدمات الطبية عن قرب، لأن كيجيوك الناس بلا ما تسافر بلا كي.
1: صحيح،
0: طيب كيفاش كانت الأجواء ديال اليوم الأول ديال هذه القافلة الطبية الجراحية المغربية الأمريكية؟
1: بالنسبة للأجواء اليوم الأول مرت في ظروف ممتازة، حيث تم استقبال وتشخيص عدد كبير من الحالات الطبية اللي يقدر بأكثر من اللي نقدر نقول أكثر من 80
0: كان
1: استشارة
0: إقبال
1: طبية.
0: كبير،
1: كان إقبال كبير كبير.
0: وبخصوص ربما كتكون شي حالات اللي هما ليها نورمالمون ربما إما ما عندهمش إمكانيات ولا شي
1: صحيح
0: تخصصات ما كايناش مثلا.
1: صحيح، هو الجانب الإنساني فيها هو أنه كانت مبادرة بالمجان، لما
0: أيوه
1: العمليات
0: صحيح،
1: والتشخيص كان والفحوصات الأولية للمرضى كانت بالمجان، وكان واحد الارتياح كبير لدى الساكنة وتفاعل إيجابي من الأسر المستفيدة. الحاجة اللي نقدر نعبر عليها هو أنه كانت واحد الفرحة والامتنان الذي لمسناه في عيون المرضى وأسرهم.
0: دوك المستفيدين
1: نعم،
0: أكيد غيتكون أجواء خاصة.
1: للمستفيدين للأسر المرافقة لهم كان صراحة الله فيدباك كان زوين
0: صحيح،
1: من عند
0: وهذا كيعطي واحد إحساس بالسعادة بالنسبة للمنظمين، لأن حين تسعد الآخرين
1: صحيح
0: فهذاك الذي يسعد كي يتلقى السعادة أكثر
1: أكثر
0: من
1: من
0: هذاك
1: اللي
0: الذي
1: يتلقى
0: يتم
1: الخدمة.
0: إسعاده. طيب، الحديث معك سي أشرف، وطبعا من خلال كل منتسبين لمنظمة الشباب الرائد، هو حديث مفيد، لأن اللي جميل فيه أنكم اليوم كتقدموا قدوة ديال الشباب اللي عندهم المواطنة، عندهم روح ديال التطوع، وهذا كله إيجابي لبلادنا. لست أدري إذا كانت شي كلمة نختموا بها اللقاء، وخا ما سقيناش الحديث بك، لأن نظرا لقيمة ديال التظاهرة أو هذه فعاليات هذه القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية.
1: الحاجة اللي بغي نختم بها هو تكون كلمة ختامية، توجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء، وكنشكر بول شيستر تشيلدرن بول شيستر
0: وهذاش من تخصص عنده هو ولا عنده شي مسؤولية في
1: هو المؤسس شيستر دكتور بيل شيستر هو المؤسس ديال المنظمة، وهو ريانيماتور، هو دكتور
0: الإنعاش؟
1: التخدير والإنعاش، هو المؤسس ديال المنظمة. والحاجة اللي بغي نختم بها هي أنني نشكرهم بزاف بزاف، ونشكر المغربية اللي شكرتها في المرة الفايتة اللي أبت إلا أن

0: تكون القافلة الجراحية بالمغرب وأبت أن تكون إلا في المدينة الداخلة. كنشكرها بزاف السيدة فاطمة الزهراء بن مزيان على المجهودات اللي قامت بها.
1: وهي تخصصها جراحة.
0: هي مساعدة جراح أولى في أمريكا.
1: وهذا كيفرح باش تشوف مغاربة ومغربيات اليوم يسدون هذا الصنيع الجميل، صنع لخوتهم وخواتاتهم في المملكة المغربية، فهذا دليل على أن الشعب المغربي شعب متضامن متعاون بصراحة. وهذه ثقافة طبعا كيرسخة أيضا جلالة الملك، وهذا شفناه في كوارث طبيعية في الزلازل، كيف أن ملحمة التضامن تظهر بقوة في هذه اللحظات اللي كتكون حرجة.
0: صحيح. باش ما نطولش عليكم ونختم، نبغي نكمل الشكر ديالي، اتوجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء المتدخلين، خاصة منظمة الشباب الرائد، مديرية الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة بول شيستر فونديشن، والسلطات المحلية، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب على رأسها السيد الوالي جهة الداخلة وادي الذهب، وكافة الأطر الطبية والإدارية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه القافلة. كما أؤكد أخيرا أؤكد أن مدينة الداخلة أصبحت اليوم منصة للتعاون الدولي والعمل الإنساني بفضل الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية فضاء للتنمية والانفتاح والتعاون بين الشعوب. وشكرا.
1: إذن تبارك الله عليك، باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أشرف هدارين، مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، واللي استضفناه بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية. وأكيد من خلال الحديث مع مستمعتنا مستمعين الكرام اتضح أن تبقى هذه القافلة الطبية مبادرة إنسانية نبيلة، كتأكد أن العمل التطوعي والصحي كيشكل جسر للتقارب بين الشعوب، وكيقدم رسالة أمل كتعزز قيم العطاء والتآخي، كما كتعكس أيضا هذه المبادرة المكان اللي كتحتلها مدينة الداخلة كفضاء للانفتاح والتعاون الدولي وواجهة للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى خدمة الإنسان. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب. إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: I think what's up.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
7: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
8: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
9: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
10: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
11: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
12: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
13: برامج حوارية خدماتية.
12: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
13: تغطيات إخبارية.
12: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
14: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
15: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
3: السنيورة جاكلين.
4: السنيورة جاكلين،
3: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
4: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
3: ضبط الصوت وسجل الحلقات
2: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
3: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 27.
2: إيوا شنو ناوية تعملي في هذه الدويرة الوالدة اللي كنت غير سدها ودايرها مخزن دلا في راي؟
3: تجيب لي معلمين الصباخ ونجارة ونضرو بها شي دورة شيطانية. ولكن شوف في الوقت اللي ما يكونش باك هنا باش ما نصطوه.
2: إيوا يا شي معمل باغية توجدي هنايا
3: دار المعلمة بحال اللي كان بكري.
2: تعلمي الصنعة للبنات. إيوا اش غادي تربحي من هادشي؟
3: انت الأشرف في البنات اللي ما كملوش قرايتهم يتعلموا الصنعة بلا فرانك بلا جوج، وانا غادي نربح بزاف.
2: بحال اش الوالدة؟
3: ايوا ما بقاش النهار كله وانا غير كنخمم في صحتي ومطعونه وزايده في الدنيا بلا فايده بحال الا ما عندي دماغ اللي خمام.
2: وعلاش لا وعلاش لا، حتى حد ما يمكن يضمن النجاح فين كاين ووقتاش يمكن يكون
3: الفراغ. الفراغ يا وليدي بحال شي مرض فظيع ما كيحس بعدابو غير اللي عايش فيه. هما اللي نفسو حارة بحالي وعندو الجاد، علاش يبقى كيضيع وقته؟
2: ايوا وزعما صحتك الوالدة.
3: وصافي مالها صحتي مالها، انا حمدت الله على اللي عطاني، وإلا كانوا رجلين ناقصيني عندي الحمد لله العينين
2: الحمد لله
3: واليدين والدماغ. ما تخافش عليا وليدي، غير كون انت في جنبي ونشوفك قدامي، وداك الشيء اللي غادي نقدر نعمل ما يعلم به غير الله.
2: اللي طلبتي مني غادي نجدو لك على راسي وعينيا، غير تكون يا الوالدة نشطة وسعيدة هاديك عندي هي الدنيا وما فيها.
4: بروك الحاج عثمان، بروك السي سليمان.
5: بارك الله فيكم.
6: الله يبارك فيكم.
7: تفضلوا زادنا البركة زيدوا.
8: السلام عليكم أسيدي هانئا، الله يجعله مشروع الخير علينا جميعا.
5: شكرا شكرا أستاذ عبد المؤمن، شرفتوا بونا، مرحبا بكم. تفضلي تفضلي يا لالا تفضلي.
9: الله يجعل كل شيء مباركم سعود.
7: مرحبا لالا مرحبا تفضلوا.
5: الدريا عمرات ما كنتش كنتصور غادي نحضروا هاد الناس كلهم في حفلة الجين.
7: بالعكس انا كنت متوقع اكثر من هاد العدد.
5: واخا استطاعات زعما محدوده.
7: ايوا اللي جاي كيجي معروض وجايب معاه صحابو المهتمين بحالو بعالم الصناعه، وكاينين اللي جابوهم الفضول ياخذوا فكره على المعمل ديالنا الجديد.
5: وكاينين المنافسين كذلك، غدا تشوفهم قلدونا وعملوا مشروع بحال ديالنا.
7: سيدي الله يعاونهم، التنافس الشريف مزيان، السوق ما بوحد والبضاعة الجيدة كتفرض وجودها.
5: اهلا اهلا اهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا.
4: سيدي مبروك بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.
7: شكرا لكم بارك الله فيكم، هذا شرف كبير، هذا شرف كبير لنا بحضوركم.
5: شكرا شكرا.
7: المهم سي سليمان، الفرحة ديالنا ولله الحمد ما عندها وصف، لأننا استطعنا نحققوا حلم داز عليه أكثر من 30 سنة.
5: أي الحاج، منين انطلقنا؟ انطلقنا بجوج من الصفر.
7: على الأقل واحد يفرح في حياته هو كيشوف نفسه استطاع بمجهوده الخاص يحقق حاجة مثمرة ليه ولبلاده ولولاد بلاده.
5: أي اللي نفع وتنفع في الخير والحلال فضله كبير عند الله.
7: احنا الحمد لله ما كنسعوا إلا في الخير، وربي مطلع على القلوب.
9: شفت يا سيدي اسماعيل الناس اللي كتعقد تستثمر فلوسها؟
4: يوا كل واحد ومواهبه معطى الله.
9: اسمع، الواحد لازم يتطوق مع الزمان، حتى واحد ما كيخلق فاهم وعاقف. اش قضيتي بفلوسك مجمدين؟ ما كيتحركوشي، ما كيدخلوا غير الشيطان والعيانة.
4: يو يو واه وايد لعبناك في نظرك دابا شياطة. يو يو انت حقا، والفلوس داخلة بلا تعب بلا شقا بلا فريع الراس، هادي ربحات وهادي خسرات. يو ومشاكل ضرائب ولبناك والخدامة. لا لا لا انا ما خلقيت شيء لهاد التمارين.
9: جاقبني انا مراتك غير في مشروع صغير وتشوفني اش قادره نعمل.
4: يو يو يو يو يو وماك باغيه.

0: العذاب وتمرها وتعيشها فراحها وهنا، واللي حليت عليها فمك كتجبري حداك مالك.
1: خاصني نضحكك ونغامر؟ كتظن زعما انا سعيده في نضاقك؟ كل ونعس وفيق وقت الفراغ في الاصفاق بلا فايده والسهرات الخاويه. السعاده الحقيقيه سيدي اسماعيل هي الانسان يعمل ويحقق شي حاجه، ينجح يفشل، المهم يحس بوجوده كانسان.
0: جاتك الغيره.
1: المعلوم تجيني الغيره.
0: عملي كل فيلمات لي خلى رجال والد ما داخلهم تكفي ولادك ولاد ولادك ومالك.
1: كل شي مقبلينه لك عباد الله، وانت راضي بداك الشي اللي كيعطيوك في كل شهر وفي كل عام. وحياتي وحياتك خالية من الحركة، ولا الكسل ساكن في دمنا بحال الميكروب.
0: لا والله والله تزتي فيه وزتي فيه، والعيشة فاش عايشة يحسدوك عليها جميع عيالات الدنيا كلها هي.
1: أنا بغيت كل نساء الأرض يذكروا اسمي حتى أنا، ويقولوا بدات مشروع صغيور وبمجهودها ومواهبها وكفاحها جعلت منه مشروع ضخم وتفرعت منه مشاريع ومشاريع، استفدت منهم لبلاد أجيال وأجيال.
0: أجيال يا ولاد، هذا كلام كبير كنسمع منك اليوم.
1: عمرك ما عطيتيني شي فرصة، واليوم جات المناسبة.
0: ايه ونمشيو دابا للدار ونتكلموا. سيري سيري سيري تمتعي بديك الخيرات اللي في البوفي. يو وكل كنا انا ما كنش الطبيب قاطع عليا هذيك الشهيوات، وكل راني ريت الدبيه كراني كتزاح مع خوتي.
1: سبحان الله العظيم، افكارك هي افكارك، هذوك الشهيوات اللي هلكتي بهم صحتك هما اللي خلاو الطبيب يحكمك منهم دابا.
0: ايه واللي ما تعيش بحاله لا يقعد له وساد، اللي كلا حقه غمض عينه. يو يو
1: اللي كلا خاصو يوكل، هذه سنة الحياة. وانتي ناس سلامة ما كدير خير ما توصي عليه.
0: والله يديكم والفهمية والفهمة. يلا يلا امشيو للدار، يلا امشيو للدار ونتفاهموا.

0: يعني انا بنيتنا الجوا ومبروك عليك النجاح بنيتي.
1: الله يبارك فيك ماما، ولكن ما تفرحيشي دابا حتى ان شاء الله نجيب معايا الدكتوره.
2: لا واه من ساره على الدربي وصاله بنتي، هذا هو الشعار اللي خصو يكون ملازمك في حياتك كلها. لكن قولي لي في الرساله الاخيره كنتي قلتي ما جا شي في العطله ديال هذا العام، ايوا شنو وقع؟
1: اولا توحشتكم، وهذيك الخدمه اللي كنت كنتعاون بها في ايام الفراغ خلتني نجمع فليسات، قلت ما فيها بس نعملها لكم مفاجاه.
0: ايوا هذه يا بنيتي احسن مفاجاه، نمشي نوجد لكم العشاء بالفرحه. نسيت راسي، غادي تكوني مستقل ماكله ميمتك.
1: ربي يحفظك ليلي ويخليك ليلي يا ماما العزيزه.
2: ايوا وباباك مسكين.
1: طبعا طبعا، وحتى انت بابا غادي نقطعك من قلبي. بالحق انت ديما معايا، رسائلك ونصائحك وتوجيهاتك هاد الاشياء كلها عمرها ما فرقتني.
2: الله يرضى عليك ويكون منك.
1: بابا اش من خبار؟ احكي لي، بغيت نعرف كل ما جرى وطرى في هاد المدة اللي كنت غابرة عليكم.
2: ايوا راني كنت ديما مصدعك بالتليفونات والرسائل.
1: ماشي بحال الوالد، خصني التفاصيل.
2: ايوا لا نعطيك التفاصيل. انا مثلا خرجت للتقاعد وكنستعدوا نرجعوا لدارنا في العصيبة.
1: ياه تقاعد، واخا انت مازال في عنفوان الشباب.
2: شاب في عين بنيتي. اما ستينا بنتي راني فعلا متقلالي داري حتى قوصاتهم. ولكن معك الحق، القلب مازال شباب بنيتي.
1: عندك تسمعك ماما وتظنك ناوي تحمق بحال عمي عثمان.
2: غير سكتي يا بنيتي، ماشي باباك مسكين ولا محبوس له الانفاس الدخول والخروج من نهار تزوج عمك عثمان.
1: ايوا عندها الحق، اللي خاف نجا.
2: على انا حماقيت من ساعتها تجبد لي دوارتي وتنزلها لي قدامي.
1: قل لي، واش كان من عمي واجواؤه؟
2: ايوا احنا غادي نسافروا قريب لدارنا باش نوجدوها وندوروا بها ونبدلوا ونغيروا في الاتات، وطبعا لازم نضيفوا عندهم شي ايام.
1: ياه السنين كتدوز بسرعه.
2: فعلا يا بنتي، الله يدوز ما بقى على خير.
0: ايوا تفضلوا هالعشاء وجدات. تبارك الله تبارك الله على بنيتي الغزاله، تبارك الله على الدكتوره نجوى.
1: مازال ماما مازال.
2: لا واه لا واه بنيتي، ما بقى قد ما فات، ونفرحوا بك ان شاء الله الفرحه الكبيره انتي وخاك حمزه.
0: سكتي ماشي خاك حتى هو ولا فضحنا على الخارج.

0: انا نخدم في الدار حتى هي ها ها ونزيد على الخدمه اللي عندي في الاداره. هذا كلام؟ هذا منطق؟ اشنو هي المهمه ديالك في الحياه؟ اشنو كتعرفي بالضبط؟ ها اشنو كتعرفي بالضبط تعملي؟ ها غير تنغصي حياتي وحياه ولادي.
1: صافي صافي صافي بركه، هي دابا انا في نظرك ما بقيت صالحه لوالو. هاد السنوات كلها ديال الزواج كنت مزيانه، واليوم
0: يا هاد المراه يا هاد المراه، اشنو اللي بدلك؟ اشنو اللي غيرك؟ بغيت غير نعرف اشنو اللي طرا وجرى. الا كنتي مريضه نديك للطبيب، الا ما عجبتك شيء هاد الحياه نشوفوا شي حل، اما باش نبقاو هكذا هذا مستحيل مستحيل. شوفي انا ما عنديش الوقت للمحاضرات ديالك السخيفه، من دابا نص ساعه انا غادي نرجع للخدمه. خليك لالا، خليك تخمي وتفكري، ولما نرجع من الخدمه في العشيه نجبرك لقيتي الحل، الحل اللي يخرجك، وراني متفق مسبقا على كل قرار تجبري فيه راحتك.
1: شنو كتهددني زعما؟ سير سير سير جيب وليداتك بعدا
0: ما عندي وقت، جيبيهم ولا خليهم، شغلك هذاك.

0: علان بالك غير ساكت وكتخمم. البارح وقت النجاح والفرحه خلاتك تقص بجميع جوارحك، واليوم صبحتي مكدر طايره لك ياك لاباس. دكتور شو وقع؟ شي خبر من البلاد لا قدر الله قلقاتك؟
1: لا لا لا كاين والو، قلبي مقبوط وكنحس بحالتي نفسيا ماشي على ما يرام.
0: جاكلين
1: وشكون من غيرها؟
0: وغير البارحه صاحب اللي شافكم في الحفله يحسدكم على السعاده اللي كنتوا فيها.
1: هي فرحانه بنجاحها وانا فرحان بنجاحي، ولكن علاقتنا بزوج ما بقاتش كيف كانت ايام الدراسه والكفاح والاحلام بالنجاح والتفوق.
0: بلا شك كاين شي سبب، لاحظت حتى انا ولات معاك عصبيه فوق الحد من نهار تعرفت على والديك، ما بقاتش على ما يرام.
1: عندك الحق، هزيتي امراه ونزلتي اخرى.
0: على ما فهمت رفضت تعيش معك في البلاد.
1: هذا جزء من المشكل.
0: رفضت تكون انت متشبت بعائلتك وتعلقك بالاهل والاحباب وارض الوطن، يعني باغياك تعيش معاه هنا.
1: وهذا هو المستحيل، وكاين اسباب اخرى.
0: احمد الله واشكره راكم مازالين على البر.
1: الولد صعيب اخويا، علي الولد صعيب.
0: واسطوره الحب الخالده وصلت للنهايه او مجرد سحابه عابره تنتهي بسرعة ويرجع الدفء والحرارة المعتاد القديم.
1: ما نعرف، ما نقدرش نكذب عليك، ما نقدرش نكذب عليك ونكذب على نفسي ونقول أنه ما زال بيناتنا ذاك التعلق القديم.
0: أو الحب كان مجرد وهم كبير عمرتي به قلبك في أيام الغربة الباردة.
1: الغربة الباردة، وهذا وصف عندك عجيب.
0: صدقني شحال من واحد كيظن راسه عاشق والهان، هو في الحقيقة كيكون مجرد عبد لبعض العادات والنزوات والرغبات المكبوتة. والولف كيف قلتي صعيب، لكن مع مرور الوقت وين رجع العقل وصبح هو اللي قرر، كيبان ذاك الساعة الحب المزيف على حقيقته، وكيبان له أنه كان عايش فهم كبير أعتقد أنه حب.
1: صافي صافي صافي، بارك علي حتى أنت من هذه الفلسفة. يلا
0: صارحني.
1: ماذا بغيتي نصارحك؟
0: حطيت يدي على الجرح ولا لا؟
1: ياك صاحبي نتبع القانون، غير قول لي مالك متبع القانون؟ في الواقع عندك انت تتبع علم النفس، كون راك تخرجتي لنا دكتور نفساني.
0: هذه محاوله منك الهروب من سؤالي.
1: البارح او السعاده قالت لي كلام خلاني اللي كله كنخمم فيه.
0: شوف صاحبي افتح لي قلبك وقول، راه ماشي بعيد نفيدك بشي فكره او لا؟
1: يعني أو لما كنا في الحفلة بمناسبة التخرج ديالنا، فينالمون لو غون جور إي تاريفي، سي كوم سي جو مي ديباراسي دان لور فاردو.
2: Mais ce n'est pas fini.
1: Comment ça?
2: Tu ne comptes pas te spécialiser ou quoi?
1: Je t'en conjure, laisse-moi respirer. Je veux pas davantage de marathon. Il faut bien que je prenne le temps de souffler.
2: Notre époque est celle de spécialisation, mon cher.
1: لا أريد الخوض في هذا الآن، لا أريد تخصصا، تكفي معاناتي.
2: أيها الكسول، أمامك فقط سنتان يتيمتان.
1: أريد أن أتمتع بقسط من الهدوء والاستقلال.

0: الأقرار، ألم نتفق منذ سنوات على الزواج والاستقرار بالمغرب؟ الحياة قصيرة يا عزيزتي.
1: أجل، كان هذا قبل أن أتذوق لذة النجاح ومتعة العلم الواسع العريض. أما الآن فأمامي فسحة من الأحلام والآمال.
0: ماذا تقصدين؟ هل تخليت عن وعودك؟
1: هنا في باريس فرص التفوق والصعود كثيرة متشعبة، وعلى القوي الصامد أن يتسلق جدار المستحيلات.
0: ما هذا الهراء؟
1: هذا عين الصواب. ألا تراقصني؟
0: دعيني أرجوك.
1: أنت وشأنك. جاك، ألا تراقصني؟
2: إذن هي على هذا الحساب مصمة تكمل دراستها وتخصص. معنى هذا أن أمام سنتين، وحسب طموحها وكلامها ناوية تعيش في باريس حتى من بعد تخصص.
0: هذا الشيء اللي واضح من كلامها.
2: يمكن تعدل على الفكرة لما تلاحظ أنك مصمم على الرجوع للبلاد.
0: كنحس بفتور كبير في تصرفاتها الأخيرة وكملاتها وجملاتها لما نضت كترقص مع
2: جاك. فهمت الخصم اللدود. لما كانوا كيرقصوا جيت أنا ولاحظت القلق اللي كنت عايش فيه. كان عندي موعد، خرجت وخليت الجو موتر بيناتكم، واخا داك التظاهر بالسعادة اللي كتبينوا الأصدقاء.
0: لما خرجنا اعتذرت لي، قالت لي ما فيها ما تمشي للدار في هذا اليوم بالنجاح، وباغية تبدل الجو في مكان آخر. قضي حتى الصباح واللي طعني شربت بزاف، حتى ما بقاتش كتعرف اش كتقول او اش كتعمل.
2: يا لطيف
0: زيت معاه في هضره ودرستها ودخل داك المنحوس
2: جاك.
0: جمعت معاه بضربه جبتو الارض وزدت بخلفها.
2: وصلتو حتى لهاد الدرجه وما رجعش للدار الليل كله؟
0: لا،
2: الا سعفتيني جمع حوايجك ودوز معايا للدار.
0: اخي علي، راني حاير ضايخ، ما عرفت ما نعمل. جاك لين غتجعل مني آلم وسخرة في يدها. هي تآمر، هي تحكم، هي اللي كتعرف اللي صالح من اللي ما صالح. أبدا مشات غلطة فيا رغم هاد السنين ديال العشرة. أنا علال يا من لا يعرفوه. الرجل هو مول الكلمة والحل والعقد، هو السلطة المطلقة في البيت، وإلا بلاش من هاد العشرة. كنحمد الله اللي جات منا. عمري ما ننسى النهار اللي خرجنا من الطبيب النفساني وعرفات المسؤول على الصدمه اللي وقعت للوالده. كان كلامها معايا كله معاني واشارات، عاد دابا فهمته مزيان.
1: اسمح لي، ان تصرف والدك مع زوجته تصرف خال من كل انسانيه او تحضر. لقد دمر حياتها، أحالها بكل بساطة إلى إنسانة محكوم عليها بالموت البطيء.
0: إنك تبالغين، لا بد أن تعرف الحقيقة، الأسباب في الواقع.
1: وتدافع عنه. ياه، إنك لا تختلف في شيء عن والدك، هذا تصرف ظالم وتجد له المبررات. شيء مخجل فعلا. لقد صدق من قال إن الرجال عندكم يعاملون المرأة معاملة قاسية ولا إنسانية.
0: كلامها كل موجه لي انا بالذات. اذن ما بقى ما يتقال، كل تصرف مني خاصني نحسب له الف حساب وحساب، وكل تصرف منها لازم نواجهه بذكاء وتروي باش نزول من دماغها هذا الحكم الجائر.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجم،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمران،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

لا تعقبنا وما لشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

قد تفترقنا والفراق صنوف والت بنا الأحوال آخر نظرة.

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البينين.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل المولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره.
2: طيب 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
5: ذا وقت جديد لين نعود حاضرين بكل تأكيد.
6: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
7: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
8: نعود في الموعد ونسجل ونوقف لحقنا بجد.
9: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابيه، ياك غدن قدو نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma، هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسق الاسبوع كامل.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
10: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
11: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
12: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. انعقد بمقر ولاية جهة الداخلة وادي أذهب اجتماع خصص لبحث مختلف التحضيرات والتدابير، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. وقد شكل هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي ذهب علي خليل مناسبة لبحث التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك على مستوى الجهة، لا سيما التدابير المتعلقة بوضعية القطيع وكذا الإجراءات المتخذة على مستوى نقاط البيع والمراقبة الصحية والبيطرية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الداخلة وادي الذهب ورشة تحسيسية حول تعزيز الثقافة المالية لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصيد البحري. وتندرج هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع بنك المغرب فرع العيون وجمعيات وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة في إطار تعزيز انفتاح برامج محاربة الأمية على أبعادها السوسيو-اقتصادية والتنموية بهدف ترسيخ المكتسبات وتطوير عرض تربوي مندمج يجعل من محاربة الأمية مدخلا للتمكين الشامل وللتنمية المستدامة. وفي هذا السياق استفاد المشاركون من أنشطة تفاعلية وتأطيرية همت مواضيع مرتبطة بالتدبير المالي اليومي بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية الأسرية وطرق التوفير وكيفية فتح الحساب البنكي وتدبيره، إلى جانب الاستعمال السليم والآمن لوسائل الأداء والتعريف بخدمات التأمين وأنواعه. احتضنت مدينة الداخلة أشغال الدورة 22 للمؤتمر الوطني لأمراض الدم المنظم على مدى 3 أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لأمراض الدم. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز المواعيد العلمية ضمن الأجندة الطبية الوطنية، حيث جمع أخصائيين مغاربة وأجانب لمناقشة أبرز المستجدات في مجال أمراض الدم وأمراض الجهاز الدموي، لا سيما فقر الدم وسرطانات الدم ومختلف الأمراض المرتبطة بالدم. ويشكل الحدث فضاء للتبادل العلمي والتفكير المشترك حول سبل تحسين التشخيص والتكفل بالمرضى وتتبع حالتهم الصحية، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات بين مهنيي الصحة والباحثين والأطباء الشباب. احتضنت مدينة الداخلة أشغال منتدى جهوي حول خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026 الحصيلة والأفاق، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين التربويين والشركاء المؤسساتيين والترابيين والمدنيين للمنظومة التربوية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويندرج هذا المنتدى الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026. وانكب المشاركون في هذا المنتدى من خلال ورشات موضوعاتية على التطرق إلى جملة من القضايا التربوية ذات الأولوية، منها المقاربات البيداغوجية الصفية والحكامة والقيادة التربوي والمبادرات المبتكرة لمحاربة الهدر المدرسي وأنشطة التفتح والأنشطة الموازية والرياضية.
13: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
11: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
14: برامج حوارية خدماتية.
10: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
14: تغطيات إخبارية.
10: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
14: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر

تفسير القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد، ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عال أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك، ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر. فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني ولا بد من تلاوته بهدوء وروية والحرص على تعويد النفس على ذلك. فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن، ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات، وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا المحافظة على الوردي اليومي، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير،
وورد خاص بالتدبر.

0: بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

فذو سعة وذو حرج فلا رب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا بيده فذو سعة وذو حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فعوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

يخطو بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطو بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية

لمسافتها فذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج وشر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة.

0: الثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنجمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال، من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائد فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟

قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقنا ذلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر أي كثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد وأتموها على أحسن هيئة وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة. فأسبغوا وضوءها وأتموا ركوعها وسجودها وحافظوا عليها في أوقاتها فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما

0: يا أمين أم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلقه بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
3: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
4: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الأسبوع كامل
0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
7: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
8: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست
9: مع SNRT

0: لSNRT لايف.
1: نبدأ معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عند راسي اش درتي في القضيه ديالك
4: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

في أزهر وانتنى متعطرا، هي موطن الإبداع حين نصوغها، فتفيض في قلب الجمال تنورا بحروفها. بحروفها ارتفع التراث منارة، وبنورها بقي الزمان معبرا. أيها الأحبة الكرام، الأماجد، عشاق الكلمة الجميلة وسعين إلى متعة البيان وصفاء التعبير على اللسان، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة، شاكرين لكم وفاءكم وتفاعلكم. سلام من اللغة إليكم ومن الحرف العربي الذي ما زال منذ قرون طويلة يحمل مشاعل الفكر والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، البرنامج الذي نحلق فيه معا مع أسرار العربية ونقترب من روعة مفرداتها ودقة تراكيبها وجمال صورها، لنكتشف معا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي هوية وثقافة وذاكرة أمة. في هذه الرحلة اللغوية التي نتغياها ممتعة رفقتكم، سنفتح نوافذ على البيان والشعر والأدب والبلاغة، ونستضيء بأقوال المبدعين عل الكلمة الطيبة تنير العقول وتهذب الأرواح.

0: نعالج المحراب الأثيري لهذه الحلقة بمساهمة الأستاذ محمد سجدي من الجديد الذي سيتحفنا ممنونا بجانب لغوي يتعلق بالألفاظ التي تجمع بين المعنى وضده في الكلمة ذاتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة مشاركتكم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة لنغوص معا في جمال اللغة العربية وطرائفها، ونقف اليوم عند ظاهرة بديعة من سنن العرب في كلامهم، وهي تسمية المتضادين باسم واحد، أو إن شئنا فلنقل حين يجتمع الضدان في لفظ واحد. أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تحمل النور والظلام، أو اليقين والشك، أو العطش والارتواء؟ إنها العربية لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا أوجزت أبدعت. فالكلمة الواحدة قد تحمل المعنى وضده في آن واحد في مشهد لغوي مدهش لا يتأتى فهمه إلا بالسياق والذوق العربي الأصيل. ولنبدأ بمثال شهير وهو الجون. هذه الكلمة التي تبدو بسيطة تحمل في طياتها سرا عجيبا، فهي تطلق على الأبيض كما تطلق على الأسود، فإن سمعتها في وصف لم تفهم المراد إلا من سياق الكلام، وكأنها تختبر فطنتك قبل أن تمنحك معناها. ومنها أيضا الصريم، يقال لليل إذا اشتد ظلامه كما تقال للصبح إذا انصرم عنه الليل، فهي لفظة تقف على الحد الفاصل بين العتمة والنور، وبين نهاية وبداية، بين انقضاء وابتداء. وكذلك كلمة الخيلولة، فهي تدور بين الشك واليقين، وكأنها تصور تلك اللحظة التي يتردد فيها القلب قبل أن يستقر، أو يستقر بعد أن تردد. وكذلك كلمة الزوج، ففيها من الاتساع ما يجعلها تشمل الذكر والأنثى، فلا تقيد بجنس، بل تعبر عن الازدواج والاقتران، وهو معنى جامع يتجاوز التفريق. ونأتي إلى كلمة القانع، وهنا روعة أخرى، فهي تطلق على السائل الذي يطلب كما تطلق على الذي لا يسأل القانع بما لا يسأل القانع بما عنده، فهي كلمة تجمع بين الطلب والرضا بحسب المقام. وكذلك كلمة الناهل، فهي تطلق على العطشان، ويطلق كذلك على الريان المرتوي، وكأن الكلمة تحكي قصة كاملة، بداية الحاجة ونهايتها. وأخيرا الند، وهو من الألفاظ العميقة، إذ يأتي بعد المثل، كما يأتي إذ يأتي بمعنى المثل كما يأتي بمعنى الضد. ومن هذا الباب جاء قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون لله أندادا، أي تجعلون له أمثالا يشابهونه، أو أضدادا تعارضه. وكلا المعنيين يحمل إنكارا شديدا وبطلانا بينا. أيها المستمعون الكرام، ما سر هذه الظاهرة؟ إنها ليست عبثا لغويا، بل هي دليل على سعة العربية ومرونتها، حيث لا يحبس المعنى في اللفظ، بل يستنبط من السياق، فتصبح الكلمة كأنها وعاء يحمل معنيين متقابلين، يختار السامع أحدهما بعقله وذوقه. إنها دعوة إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن نصغي للكلمة لا بإذننا فقط، لا بأذننا فقط، بل بقلوبنا وعقولنا. وخلاصة القول: تسمية المتضادين باسم واحد ليست تناقضا، بل ثراء بياني، وهي شاهد على عبقرية العرب في التعبير، حيث تختصر الكلمة الواحدة طريقين متعاكسين، وتترك لك حرية الفهم. وفي ختام حلقتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت أو تثبت العقل وتزيد في المروءة، ومعناه تعلموا اللغة العربية لأنها تقوي العقل وتزيد من المروءة والشهامة. بهذه القولة العميقة الدالة استهل المستمع الكريم عبد الله العويسي من المملكة العربية السعودية مشاركته، وختمها بلغز نثري سعيا منه لاختبار ذكاء المستمعين. يقول هذا اللغز:

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوج المرأة؟ أعيد اللغز

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: ثالث سبعة وثمان. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوجي المرأة؟ لكم مستمعين مهلة للتفكير، راجيا لكم الاهتداء لفك هذا اللغز الذي أشير لمساعدتكم أن حله في الألفاظ فقط. حظا وافرا وتوفيقا أتمنى لكم.

إذن أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام قد اهتديتم إلى فك اللغز، فالاسم هو عثمان لأن ثالث سبعة وحرف العين، وحين نضيف ثمان تصبح عثمان.

0: من إقليم شتوكا أي تباها بجهة سوس ماسا. توصل البرنامج من صاحب المبادرة المتميزة حلم الأستاذ إبراهيم جنى وهي تحمل اسمه. توصل البرنامج بشريط ضمنه باقة معبرة وجميلة من الأقوال بصوته مما جاء فيه
1: من روائع الأقوال.

0: واحدة في السنة. لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك، بل اجعل ابتسامتك تغير العالم. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي، ففي الهدوء والصمت ألف حكاية وحكاية.
1: الدفء المنبعث من حنان الأصدقاء كفيل أن يشفي أوجاعنا وجروحنا جميعها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا إخوة يتخيرون أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب التمر لما أحببت البقاء في الدنيا. ويقول الشافعي: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال آخر: من أراد أن يعطى الدرجة العليا يوم القيامة فليصاحب في الله. هنيئا لنا ببعضنا أهلا وأحبة وأصدقاء وإخوة في الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن يديم تواصلنا ومحبتنا في الله. شكرا لك المستمع الكريم آلاء الشاطبي من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد ختمت مشاركتها بطرفة من طرائف تراث العربي تقول:

لأعرابي أربع نساء وكنا يعنفنه دائما، وفي أحد الأيام غضبنا عليه وضربناه ضربا مبرحا مؤلما، ثم حملناه خارج الدار اثنتان من رجليه واثنتان من يديه أمام مرأى أحد أصدقائه، وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: ما هذا؟ أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربعة؟ فقال له: ألم ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلى على الأرض؟ لقد اشتريت الخامسة لتمسك رأسي كي لا يتهشم.

الشاعر سعيد التشفيني الذي ألهمه جمال مدينته الجديدة يعد واحدا من الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، إذ جمع بين كتابة الكلمة الغنائية والشعر الموجه للطفل، وكرس يراعه للرقي بالذوق الفني والارتقاء بالحس اللغوي والجمالي، وهو عضو في الرابطة المغربية للشعر الغنائي والشعر المعاصر، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء ابن زيدون للشعر والثقافة والفن والبيئة، وقد ترك بصمة واضحة في خزانة الإذاعة الوطنية من خلال كتابته لكلمات عدد من الأغاني الوطنية والوجدانية المتميزة، من بينها نهر الجمال وجمال البادية ويا خالق الإنسان، وهي أعمال مع غيرها حملت نفسا

0: شعريا رقيقا وصورا تنبض بالإحساس والجمال. ولم يتوقف الطفل عناية خاصة، فأبدع مجموعة من الأناشيد منها أغاريد، كما كتب مسرحيات شعرية للأطفال مثل حكاية أسد وفارس الصحراء وعندما يتكلم الصغار، واضعا نصب عينيه غرس القيم النبيلة وتنمية الذائقة الفنية لدى الناشئة. وطاقم البرنامج سعيد غاية السعادة بانضمام هذا الصوت الشعري المرهف إلى منتدى هذا الأثير اللغوي، إذ يشاركنا في هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية بمقطع شعري موسوم بعنوان عيون الغيد، عبر فيه عن تصوره للشعر ورؤيته لدوره في تهذيب الوجدان وصقل اللسان، مؤكدا أن الشعر رسالة جمال ومعنى قبل أن يكون مجرد وزن وقافية. فلننصت مستمعين الأعزاء إليه وهو يحلق بالكلمة في فضاءات الإحساس بنبراته الصوتية الدافئة التي تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا آسرا لا يقاوم.
1: يا من يسائلني في الشعر معذرة، لا زلت أجهل كيف الشعر قد حضر. إني عشقت فأمس الشعر خاطرتي بوحي وأغنيتي، وبات لي قدر شعري، تراه على وجهي وتقرأه في أعيني وترى المعنى بها صورا. فانظر إلي بعين الصدق عن كثب، واقرأ بقلبك واسمع ما عساك ترى. لا أكتب الشعر إلا حين يكتبني، ولست أحضره إلا إذا حضر. يأتي إلي غناء عبر سانحة، ملحنا من دوالي الحب معتصرا. ألقاه في فرح، ألقيه في مرح، أضمه ضمة العشاق منبهرا. ولا أبالي متى للناس أنشره، إذ حسبه بات في الآفاق منتشرا. أشدو به مثل طير قد علا فننا، وهام يسمع أذن الكون مفتخرا. هذا أنا ذاك شعري، وهو يشبهني أنا به، وهو بي روحاني وانسهرا.

هكذا مستمعاتنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية، تلك الإشراقات التي نحاول بمعيتكم وعبر مساهماتكم ممنونين أن نعيد للحرف العربي بعض بريقه وألقه وإشراقه، وللكلمة الجميلة مكانتها في زمن الضجيج وصناعة التفاهة وركاكة التعبير بلغة الضاد. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لكل من يؤمن بأن اللغة العربية ليست مادة تدرس أو يعبر بها فحسب، بل روح تعاش وجمال يتذوق ورسالة حضارة لا تنطفئ. إلى لقاء قادم مع إشراقة جديدة وموضوع جديد وحرف عربي.

عربي يواصل العطاء. دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ساعات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هذا بس عودك على تصن هو جنبه لا حب النظرات ولا العنوان هذا بس عودك على تصن هو

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمه الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
9: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة
10: من مصر.

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
0: كتبها للإذاعة

0: الحلقة 27.
1: رفعتي طلب الاستئناف، وطبعا غادي تكوني اول من يتصل باستدعاء رسمي للشهاده يوم الجلسه. ياك السيده راضيه هذا هو الطلب ديالك؟
2: تماما، بل هذه هي الرغبه ديالي المليحه، وما كاينه حتى غرابه في الامر. كيف قلتي في الاول، الضحيه في جريمه كتشهد لصالح المتهم باش تخفف عليه الحكم. انا غاديا نعتمد على اظهار الحق والحقيقه، وغاديا نساعد العداله باش تعيد النظر في ملف جريمه بشعه مشاو ضحيتها ابرياء.
1: انا متيقن ان الحق لازم ياخذ مجراه بصفه نزيهه، وراني كنهنيك على هذا الروح المثاليه العاليه.
2: من حق ضمير يرتاح يا سيدي الاستاذ.
1: بصراحه ما نخبيش عليك، انا لما سمعت اقوال المتهمين دريس وعباس تخوفت انك ما تقبليش نبشوف الماضي، خصوصا والامر كيتعلق بامك المرحومه.
2: ما عندي ادنى مانع، مستعده نتحمل في سبيل الحقيقه كل اهانه يمكن تلحقني او احراج نوقع فيه، ورحم الله من قال الحق ولو على نفسه.
1: اذن اطمئني، الان زدتيني ثقه كبيره، ان شاء الله غادي تتم الجلسه في اقرب فرصه ممكنه.
2: مستعده نطرق جميع الابواب ونتصل بهيئه القضاء اذا اقتضى الحال.
1: ما يكون غير الخير، انا الان متفائل اكثر من اي يوم اخر.
2: طيب الله يعاونك، ورقم الهاتف ديالي راه عندك، اتصل بيا في اي وقت.
1: بالتوفيق ان شاء الله.
2: خليتك على خير.
1: مع السلامة. اسمحي لي السيدة راضية.
2: نعم.
1: بالصدفة عذرت في الجريدة على إعلان، وقلت نغتنم الفرصة ونطلب منك مساعدة إذا كان في الإمكان.
2: بكل سرور.
1: الإعلان حول طلبك لمهندس الزراعي اللي بشر العمل في أرضك.
2: هي وأنا في انتظار القصد بالإعلان ديالي.
1: فعلا. شبيت نقول لك، الاخ ديالي تخرج السنه اللي فاتت ورحب بالفكره، بقات الاجراءات والموافقه.
2: مرحبا به، يتصل بيا في العنوان ديالي اللي عندك، وفي اي وقت كان فيه مستعد، انما في اقرب فرصه.
1: السيده راديا، كاينه هناك شروط بلا شك،
2: الكفاءه والجديه والحزم. المهم يجي وما يكون غير الخير ان شاء الله.
1: شكرا سيدتي. مع السلامه.
2: الى اللقاء. مع السلامه.
3: ايوا صافي، بركه من الصداع، سيروا لعند باكم تبعوه قبطوا فيه.
4: الله يا ربي، الله شاد الجنون عطاني الله، خليوني يا عباد الله نمشي ناخذ لكم بدائل الاوراق ديال الطوبيس. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الولد هذا ساعه فيا الجوع، عاد فطرتي يا شكيب. هاني بداكم، عطيف الولاد وعندك الشنطة.
3: يلا أجيو لهنا، أجيو هاكو شدو. يا لطيف، كي غندير أنا مع الصداع ديال الدراري مع الصهد؟ أجيو لهنا.

0: وهذه هي الحقيقة المرة. راني بستها أمامكم سيدي القاضي حضرات المحترمين. ولو كان عبد السلام ما زال على قيد الحياة لطلبت من محكمتكم الموقرة تستدعيه لسماع اعترافه كيف سمعت منه وهو على فراش الموت. رغم أن دوري الآن ما كيتعداش الإدلاء بالشهادة أمامكم باش نريح ضميري وباش كذلك نسهل مهمتكم من أجل إنصاف مظلومين مشاو ضحية الجشع والطمع وظلم فظيع حرمهم من أرضهم من حريتهم ومن كرامتهم. وإلا كانت المسؤولة الأولى عن هاد الجرائم هي أمي هنية راها الآن أمام عدالة السماء. فأنا الآن مستعدة نأدي الثمن وأنا متنازلة على الاعتداء اللي لحقني واللي شرحت لكم أسبابه وطالبة للمتهمين الرحمة كل الرحمة لأنهم كيستحقوها فعلا. ولا المتهمين ولا أنا كينطبق علينا المثل القائل الآباء يأكلون الحرمس والأبناء يتدرسون، الوالدين يرتكبون الخطايا والأبناء يؤذون الثمن، والمحكمتكم الموقرة واسع النظر.
1: رفعت الجلسة للمداولة.
2: غير بشوية حليم.
3: علي سبقني، فين يكون مشى؟
2: قلت لك حتى تجي مع راضية بقاي هنا، هو عنده شي شغل بلاتي ننتظروها. مسكين
3: خليتها لهيه مع المحامي.
2: هادي حماقت، اشنو جرى لها في عقلها؟ غادية تبقى كتسيزي في راسها حتى تولي دايزة فيها الصدقة.
3: ما تعرفش اشنو ناوية تعمل.
2: اش ناوية تعمل؟ ناوية ترد لدريس والعباس الارض وحتى دارها اللي مبنية فوق ارضهم.
3: ويلي تسمح ليهم في الدار؟ هذيك راه ماشي دار، هذيك راه قصر.
2: هي ونوية ترضيهم في الثمن. بلاتي هي ماشي هي والمحامي، عرفتي خليها مع المحامي ونمشيو حنا للدار.
1: ما كنتش كنظن ان موكلتي تستحق تكون محاميه من الطراز الاول.
0: كلام الحق كيكون صادر من القلب، ما مغلف بقانون ولا مزوق بصنعة.
1: طبعا كيدخل في ساعته للقلب.
0: كنتمنى نكون أديت واجبي على أكمل وجه.
1: القضية بفضل هاد الشهادة ديالك صبحات مربوحة.
0: الفضل الله وليك يا أستاذ.
1: أنا مدين لك بالنجاح في هاد المهمة.
0: شكرا شكرا على كل حال.
1: العفو العفو.
0: قل يا أستاذ في الجلسة المقبلة نقدر نتمع لهم في البراءة؟
1: أنا متقن مع المدة اللي دوزوا في الاعتقال إطلاق سراحهم صباح مؤكد وفي أقرب وقت بعد الإجراءات الشكلية وخلاص.
0: طيب أنا في انتظار المكالمة ديالك بمجرد ما يطرأ جديد.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. ما
0: نعم
1: الدكتور ما اتصلبيشكش؟
0: حول القضية ديال الأخ ديالك لا غير اطمئن، ما يكون غير خاطرك إن شاء الله.
1: شكرا شكرا يا سيدتي.
0: ما كاين مشكل، مع السلامة.
1: إلى اللقاء. كيظهر لي هاد الحفرة اللي عندي في لساني عمرها ما تزول مع هاد الأنسة.
4: وانا هادشي سمعته غير اليوم.
5: ادريس وعباس
4: مالهم حتى هما
5: راجعين للارض؟ راضيات نازلات ليهم على حقهم.
4: هذا كلام غريب كنسمع منك اودي السي الجيلاني.
5: حتى حاجه ما بقات غريبه من ديك السيده. الانسان اللي يخاف من الله ديما يترجى منه الخير.
4: هي السي الجيلاني ولا اني راضيه. الا بقات على هادشي راه غتصبح ربنا خلقتنا، راه ما غتكسب حتى عشا ليله.
5: ايوا لعما كنت سمعت امها كانت كتبت ليها في سميتها كل ما كانت كتكسب. وهنية راك عرفتيها اللي كان عندها ما كان يتحد.
4: حتى السير تقولها السي الجيلاني، ولي عند الله ولي ما يتحد، اما اللي عند البشر راه لازم ما يزول.
5: هي الدوام لله.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: وانتم ما بالكم شي اخبار جديده؟
5: والله يسمعنا خير.
4: اش كاين؟
6: وماشي ادريس وعباس راهم راجعين للغدا لبلادو.
5: ترى فهاد الشيء جبرتينا كنذاكرو، هي الخبار صحيحه.
6: قدور قال لك باللي راضيه ناويه تعمل ليهم واحد دخله ما عمرها

0: كانت بالطبالة والغياطة والشيخة وطلب مني نتعرضوا ليهم في لاكار.
1: نتعرضوا ليهم احنا؟
0: اي زعما فرحوا بيهم كبروا بيهم.
1: ونتعرضوا لهم سيدي ماشي غير رجوعهم. ونتعرضوا لهم سيدي بظهور الحق وانتصار على الباطل. هذا راه واجب، واجب علينا جميع، ما فيها بس سيدي. يا بابا بسم الله.
2: كيف الأرض إلى سوالي شي تمن مزيان نبيعه ونرجع للمدينة. أنا دابا ما نقدرش نفرق المدينة، نمشي ونعمل شي بيعه وشرية دايز هالكلام.
3: عندك الدنيا راضية، أن السنين اللي دوز في الحبس قادرة تنسي من بالي، واخا تعطيني كل ما عندك من مال وأرض، نهار نصيب فيك الوجيبة ما نخليكش على وجه الأرض.
2: مراتي دابا بطع ليها وقتاش نغطيها في الحرير ونغرقها في الدب. لا لا لا لا، هذيك المراه الا بقات في عنقي ماشي بعيد تكشطني وتردني للور. لازم نعمل معاها شي حل، نطلقها ونشوف شي وحده من البلاد عينيها مغمضين وتكون نيت مازال صغيره.
1: سمحي لي انا لهنا نقول لك باللي غلطتي غلط كبير.
4: وعلى ادريس خلاني باش نتوسع معاه في الهضره. عباس واقف له هنايا خانقو على الصفر، وهو كاع اللي يمكن حرشو باش ما يدينيش معاه للبلاد.
1: غير يجي دوري به زيريه. ادريس بضعه وغشيم. ماشي بعيد داك الشلابي وخا عباس يلعبوا به ويشمتوه ويضيعوه في رزقه.
4: هذاك الشيء مناش انا خايفه، عينيه كيدوروا في وجهه بحال شي باندي. بسم الله الرحمن الرحيم يا الفاطمي.
1: الله يسهل عليه، والله تبعتيني فري حتى ردوه اغنى واحد في البلاد غير في قلب وش قلب. وتغداي تغداي انا لهنا تغداي.
4: انا كناكل. دريس كيعرفك بزاف وانت عنده عزيز.
1: شحال ديال الافكار في هذا الراس، ساعه خساره كيعطي ربي الفول غير اللي ما عنده دراس.
4: ايوا حتى دريس ما تدوجوش من بالك.
1: بحالي صالو جال وعرف حروب نساء ورجال. انا الصول ديالك حل مصدي ما نزهقو غير لا ما عرفت فين.
4: هادي ما كدبتيش فيها، سولني انا.
1: ما يبيع ما يشري حتى يشاورني، انا ما نبغي له غير الخير. وتغداي لالا تغداي.
4: امصاب دابا غير رجع دغيا، قال لي ما غيزيدش فوق 3 ايام غير على ما بين ما يشوف الاحوال كيف عامله ويرجع.
1: والله يرجعوا على خير ويبعد عليه عباس كبير الشياطين.

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وارسل لما السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الى الصابع.

that chin up.

وكذا الرسول لديكم بعولة

هناك ركشه مستقبل. قال ذاك الشطح الضرساني خطرساني ما قط خفايا خطرساني لقط خطرساني خفزاد معايا

Oh my God, the man's just waiting.

0: الشعار الجديد
1: اللي ما نبقي نخطاك في الشعار
2: الجديد
1: اللي ما نبقي نخطاك في الشعار.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عم دراسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتي ها هو شديتها وبلا رشوة وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM
6: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد
7: هذا وقت المرأة المغربية واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية
8: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي
9: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد
8: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا تتقدم للقدام سجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قال أسبوع كامل

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعتنا، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا، جميع الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها الغنى أو الشعر. فهذه الحلقة التي نخصها لهذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصعيدي. سي الصعيدي، مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد، شكرا.
2: طيب، كيف شرط في البداية أن الغنى أو الشعر الحسانية من أهم تمظهرات ثقافة الحسانية غير المادية؟ ندور منك إذا سمحت بداية، أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني، كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة. أشنهي بتوتة في الغناء أو في الشعر الحساني؟
3: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما لا يتكلم في رأيك هو يعني البحار الكبير، هو البتيت،
2: نعم،
3: هو البت رأيك معناه بالمعنى المشروح الواضح، هو الشكر، بت فلانا على فلان شكر. زين، هذا البحور صنعوا كيف قلت على الشكل بحور الشعر العربي، بحركاتهم كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
2: جميل.
3: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10 وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
2: نعم.
3: البت الطويل الأناشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع عيد تنهول به المغني قاع، غير ثقيل مهلي طويل. شنو هما البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا بت 4، 4 حركات في التفلوت الواحدة، وبت 5، وبت 6، وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة، داني الناي داني الناديني دانا، ما كنت في الدهر نقدر لقعات كون معلوك بتين وجالو باربار بحير النوك، مشيت عن وكري نادم الأخلاق منه متبوك، مملوك وصلي ولاد مولاد أدم مملوك. هذا نوع يعجل، هذا نوع تعجيل ما يصلح فيه التام، ما يصلح،
2: نعم،
3: ما هو زين، يقعد رقاية غير ما هو زين. نتلول هذا كيف قلنا، كيف قلنا مريميدة بالتربع هو 5 و 6، هذا الفتوتة هم اللي مخصصين للناشيد السريعة. نقوم في البداية في الأضوان اللي مثلا أضوان اللي بطل المسجل، ساعة أضوان لك ساعة لبناط وعدلوا 60 دقيقة، يك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول، وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتنهول راحته. هاو الفتوتة لا يتالبهم، لا يدير مريم يدير الأولى ويتالب لها عمران، ويتلب لذاك فاغو، ويتلب لذاك التحرار، ويتلب لذاك الكحال، ويتلب لذاك الزراق.

0: بلاوي وتلب ذاك البوير وتلب ذاك البتيس. هذو ثمانيه ثمان مقامات لا يقصهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقه. كلها يعطيه دقائق ولا حكايه 7 دقائق ثمانيه يكون هذا البوير والبتيس يزيدهم دقيقتين على ذوك الاخرين اللي سابقوا.
1: اذا حسب النفس ديال طيب هذه فرصه نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي بالنسبه للالات الموسيقيه فاش المغني او الشاعر يحكي الشعر اشن هي الالات اللي اصلا يفضل انه ترافق الحكي ولا الاداء ديال الشعر
0: حتى شو هو طبعا عليك يا احمد
1: نعم
0: منين يوهب الانسان ولاده هو موهبه خالق اللي إيهاب وخالق الاكتساب ذاك المكتسب يتعلمه ولاده ذاك الموهوب وشي جميل جدا وسريع مخلي له أوائله أصوان عنده المغني وعنده آلة الرنانة هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار اللي ذاك اللي في راسه برنامج الراس مسجل أوتار الأوتار يعودوا تقريبا يقولوا قاع جيتار أوتار وأربعة والله زاد مولي تار وثلاثة ونقولوا شبطنا ثلاثة اللي هي ستة فهم ذاك
1: نعم
0: فيها القبيل والطليص احنا فتنا قطلنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مول الجيتار عنه كي يخبيط المدفع ليد القدامية اللي تتكل لو تار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك هي ايد المسند ويد الغرس اللي عند الخبار هي اللي هي رجلي يعزف
1: بها الأوتار يتحكم في عزف الأوتار
0: يهز بها الأوتار هو اهتزاز زين اهتزاز وترنين هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
1: طيب عندي سؤال مدمنا كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني بالنسبة للغزل وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح ولكن ندور منك بالنسبة للبت اللي نقال عادة في الغرض ديال الغزل
0: زين حتى هو قاعد الغزل هذا ترعي فيه يعني ينقال الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه عن يعود جميل حتى حط دائما
1: ويكون فيهم المغني مونة كما أشمع أي البحور
0: إيه بحب حلو بير الغزل ينقال في بتيت ينقال في الصغير ذاك سمعته ينقال في البير كيف كنا نقوله ولكن دائما ذاك اللي منهم ذاك اللي من يعود في البير يعود حماسي جدا فهمت لأنه نحكي على الجفان من البير واحد منهم قاعد لا وصف والثاني مولي يعني هذا ثاني غسل
1: نعم
0: خال يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد ندر وزين الديار وبعد البحار وعاد زاد يورا من باب حجاره هذا وصف هذا وصف البير الغزل يقول حجل سليماهي من المين هذا غزل من تعلي سالم حق بين الله من هون إلى منين لما طليش إلى كال وحجل سليماهي البين تقريف هي ووالي والحالة باشنا لها ما أنا بخليك الحالة يسوى لا ريت لها ويسوى ما ريت لها
1: زين حتى
0: يقول سياتي ولشحن زي بملي ضركي لعادة فيك روح هذا لا في الغزل تظهر لي من برواقة بي زي قوم روح من برواقة الملاقة
1: ما زين ده. طيب من درى سياهل الصعيدي أي بتوتات الغناء أو بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعد والبكاء على الأطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وحنا كانت تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر في الشعر الحساني
0: النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلنا قوي كيف قلنا قوي أكثريته كامل مدحه ألا في زي التام وهي اللي دائما يجربها الشعراء التوجيه اللي لا ينحكوا عليك إن شاء الله تعالى
1: فضلنا نأخذ نماذج سهل صعيدي
0: يقول واحد ما حد الدنيا مايل شعرك وعليها مايل علم بعد انها زايلة وانت وياها زايد فتملكوها الأولين وكل ملكوها ملك زين عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل قال اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايل يا ذا من حد اشتاقها وجمعها مع زهراقها ملك ذهبها ونياقها تمركات وشوايل ومشى عنها مضاقها وانا ذاك اللي قايد
1: جميل
0: يقول واحد ثاني يقول منعوا ما اعطى ما ينصنعوا دون الله وهذا معناه هذا الوصف
1: نعم.
0: الله

0: منع الله منع والمعطى زاد الله معطاه، منع الحادث حد منع الحادث حد مجاز، ومعطاه الله مجاز انجاز، ذاك الشيء غيره ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك احزاز ذو من رده لا يتخطاه، منع الحادث حد مجاز ومعطاه الله مجاز انجاز، ذاك الشيء غيره ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك الحاز احزاز ذو من رده لا يتخطاه، منع الحوادث لا يحكوا،
1: مسكي
0: وانه
1: حتى
0: خالق لا
1: المزن
0: ينهلكوا، الله الملك لا ملكه، ذاك
1: ممتاز.
0: خير بذاك مخلاه، واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله. العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد، عبد العبد اما حمد محد، ذاك الله لله ومزاه اكثر من شيء يحصيه العبد، ما هو شيء يطلع العبد احصاه. والواحد ثاني في موضوع اخر يقول هذا الدهر اهله من خل عينه هو دهر معدل المسكين، ما قلل فيه للدين الدين، ولا حرك ساكن من بلو، ولا بيح شماه حسين، والمال الياسر ما قلو غير السباطل يا الرؤوف، هل المعروف هل لا قلو، قل المعروف ولا معروف ايش له يندار في بلو.
1: الله
0: الشعب لازم
1: أكبر،
0: الرباني يرحمه.
1: ما شاء الله.
0: يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء ايضا يقول لغبنا الله متن اليقين، هذا في الوصف، والغض وسع مراح الدين، والله عينه شبه من عينين، ومروخر كامل متقاد، ما بين اثنين ونصف اثنين، اللي بيه الجيد ينزاد، ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد.
1: الله يجزيك.
0: يقول واحد ثاني من اللي في الوصف يا الدنيا هلتي كل حد، هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيت قال
1: نعم
0: الحوش، يا الدنيا هلتي كل حد من جمع الناس وهالك، لكن اللي هالك بيه بعد وانت يا هالك هالك، وانت يا قاعد ثقلك عودانا منادم حصلك، والشاقب فيك وعدلك كل بلد منه هالك، ما يعلم ما تشملك اصبح مقطوع بهالك.
1: لا فض فوق، ما شاء الله نماذج. باسمكم مستمعتنا مستمع الكرام أشكر سي أهل الصعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه، في رحلة تحدث فيها عن البتوتة بحور الشعر الحساني أو ما يعرف بالغنى، وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل، وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة ديال النماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعظ، وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه. فباسمكم نشكره، إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.